0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: دفننا الماضي،
7: دفننا الماضي،
8: دفننا الماضي،
9: دفننا الماضي.
10: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الخامسة عشرة.

كانت ياسمين وهي تقدم لعائشة صورة الرجل، تقدم لها صورة أبيها الحاج محمد وهي تنصحها: إذا رأيت رجلا فاعرفي أن وراءه الفضيحة، الرجل صعب، إياك أن تثقي فيه يا بنيتي. وظلت الدوامة تلف كيانها كلما نبضت عروقها بهذا الذي يتحدى هدوءها ويثير أعصابها ويشعرها بالحنين، بالثورة، بالتمرد، وبعالم جديد يقتحم عليها صباها. وحين يصطدم عالمها الجديد هذا بكلمات ياسمين المحذرة المنذرة، كانت الثورة تبلغ في نفسها القمة وتسلمها إلى عالم عقدته الرجل.

0: هذه الخيوط لا تناسب الأبيض.
1: واحد، اثنان، ثلاثة.
2: سادية،
3: دعي التطريز الآن فلنتحدث.
1: طيب ابدأي الحديث أنت.
3: ابدأي أنت.
1: ليس لما أقوله.
3: أنت تخفين عني شيئا.
1: ولماذا أخفي عنك وأنت أقرب واحدة إلى قلبي في هذه الدار؟
3: هل سمعت شيئا؟
1: كما سمعته أنت.
3: حدثيني،
1: ماذا تريدين بالضبط؟
3: شيء ما يشغل فكرك وأنت تنظرين إلي بشكل لم أعرفه منك.
1: يشغل فكري ما يشغل فكرك أنت. قولي لي، هل أنت سعيدة بخطبتك؟
3: الخطبة؟ لا علم لي، حدثيني.
1: تعرفين يا عفريتة كل شيء وتكتمين كل شيء.
3: لا أريد زوجا ولا خطيبا ولا رجلا، أنا سعيدة كما أنا.
1: الرجل، كلنا كنا نقول كذلك. الزواج بيت تدخله كل الفتيات وسترين أنه أحسن من عالم الوحدة.
3: ولكن الرجل، الزوج صعب، وراءه الفضيحة.
1: لا تكوني طفلة يا عائشة، الرجال كالنساء فيهم الصعب وفيهم السهل، ولن يختار لك والدك إلا رجلا يليق بك.

0: والدي، لقد زوجت عبد الغني بالسعدية دون أن تأخذ رأيه، ودون أن يعرف عنها هو أي شيء، ودون أن يؤبه لرأيها هي. وتريد أن تفعل نفس الشيء مع عائشة؟
1: الحاج عبد القادر رجل من أغنياء البلد.
0: ليس هذا هو المهم، هو لا يعرف عنها أي شيء، وهو لا شك لم يفوض والده ليقوم بهذه الخطبة. وإن كنت أنا لا أعرف هذا الفتى ولا أعرف شيئا عن موقفه، فلأوجه هذه الأسئلة لأختي على الأقل.
1: وهل تزوجنا نحن بغير هذه الطريقة؟
0: والدي، الزمان يتطور، لا يكفي أن تكون أنت تزوجت بهذه الطريقة لتفرضها على أبنائك. عائشة ينبغي أن تعرف أنكم تهمون بتزويجها لأن الأمر يهمها، ولا بد أن تعرف الرجل الذي سيصبح زوجا لها.
1: زدني.
0: سأبحث عن الرجل بنفسي، ولن تتزوجه إذا لم ترتضه ولم أرضه أنا.
1: ماذا تعيب في ابن الحاج عبد القادر؟
0: أنا لا أعرفه، فكيف أعيبه؟
1: لأنه لم يدخل المدرسة؟
0: لو تعلم لسلك طريقة أخرى.
1: لقد تعلم في المسيد.
0: عائشة لن تتزوج ابن الحاج عبد القادر.
1: على كل حال فهي ما تزال صغيرة ولتنتظر رزقها، ربما كانت خدوج هي التي ستتضايق من هذا الرفض.
0: لا يهم،

0: الرجل الزوج. كنت حمقاء عندما رفضت الزواج. لماذا طرت؟ هل تعود الفرصة ثانية؟ مرة أخرى أرى البيولة تتجه إلي في صمت. لا أحد يريد أن يطلعني على النبأ، حتى يا سمين.
1: عائشة؟
0: نعم أخي عبد الرحمن.
1: تعالي، أسمعت الخبر؟
0: همس لم يتضح.
1: يخطبك شاب اسمه أحمد من عائلة متوسطة، وهو يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية.
0: الرجل الزوج، هذه المرأة سيزوجونني أحببت أم كرهت. ليت يا زمين تشرح لي معنى الفضيحة.
1: لا شك أنك بحاجة إلى وقت للتفكير قبل أن تقرري مصيرك. فكري قبل أن تتخذي أي قرار.

0: سيدي المدير، بعد التحية والإجلال يشرفني أن حضرت المدير الجليل لي الشرف الكبير أن
1: محمود، ماذا تكتب؟ تؤلف كتابا أم تنظم قصيدة؟
2: لا لا لا، هذا ولا ذاك.
1: إنشاء صعب؟
2: ليس موضوع إنشاء.
1: رسالة خاصة؟
2: وليست رسالة خاصة.
1: فهمت، تكتب حجابا للوقاية من العين الشريرة. المهم
2: عبد الرحمن، صممت أن أنفصل.
1: تنفصل؟ ماذا تعني؟
2: أنفصل عن المدرسة.
1: تنفصل عن المدرسة؟ لماذا؟ الأستاذ يضربك؟ لم تؤدي واجباتك؟ ماذا ستصنع؟ تجلس مع عبد الغني في الدكان تساعده في الدراع والمقص؟
2: لا يا عبد الرحمن، عزمت على الانفصال عن المدرسة لأنخرط في سلك الموظفين، وهذا ما كنت أكتبه في رسالة لطلب الوظيف.
1: في سلك الموظفين؟
2: نعم، وأي غرابة في ذلك؟
1: لا غرابة، ولكن من أوحى لك بهذه الفكرة؟
2: أوحى إلي بها واقع حياتي.
1: وماذا في واقع حياتك يدفعك إلى الانفصال عن الدراسة والالتحاق بالوظيف؟
2: في واقع حياتي الفقر. لم أعد أطيق بعث الوسطاء لأشتري قلما للمدرسة أو لأحصل على ثمن الحمام.
1: القلم، الحمام، ولكن الفقر ليس سببا وجيها. أنا نفسي فقير، ولكني لن أطلب الوظيفة من هؤلاء.
2: أنت
1: مالي أنا؟
2: المهم، في المدرسة وجهنا الأستاذ لافوري إلى أن نطلب وظيفة من الإدارة، وجه المتفوقين منا وألح علي خاصة.
1: لأنك أكثر التلاميذ تفوقا؟
2: بل لأني بالحاج محمد، وهو من أعيان فاس.
1: يختارون المتفوقين ليصرفهم عن إتمام دراستهم، ويختارون أبناء الأعيان، لماذا؟
2: ربما لأن أبناء الأعيان أحق بالجلوس خلف المكاتب كموظفين للدولة.
1: يختارون أبناء الأعيان لأنهم لا يثقون في أبناء الشعب. الأعيان خرافة اخترقها المستعمرون ليخلقوا طبقة مسايرة لهم.
2: ولكن هذا هو الواقع في فاس، الأعيان تجار وملاكون وأصحاب الأراضي، وغير الأعيان صناع وحرفيون.
1: هؤلاء الدخلاء هم الذين صنفوا الناس كما يصنفون البقر، جياد وغير جياد.
2: ما لنا ولهذه المحاضرة؟ كنا نتحدث عن الوظيف.
1: ألا تشعر بأنك ستجني على مستقبلك؟
2: أي مستقبل ينتظرني حتى أكون قد جنيت عليه؟
1: أن تحصل على شهادة.
2: وبعد؟
1: ألا تعرف أنك بقبولك العمل مع هؤلاء تزكي الوضع الاستعماري؟
2: وهل هو بحاجة إلى تزكيتي؟ يزكيه يا سيدي الجيش والشرطة والموظفون الحقيقيون. نحن سنكون وسطاء بين الشعب والموظف، لقاء بضعة دراهم.
1: خيبتي فيك لا تعدلها إلا خيبة الأجيال القادمة في الأجيال السابقة. أنت بكل ما لديك تساعد من كان عليك أن تحاربه، لكن
2: ماذا؟
1: هل اخترت أن تكون عبدا لمن يبتلع بلادك؟
2: اخترت يا سيدي ألا أكون عبدا للفقر.

شارك في هذه الحلقة يونس لوليدي، صباح الجمعي، رشيد الناجي، حليمة الرهش، محمد الكغاتي.

0: إلى اللقاء في الحلقة 16.
1: تفنى الماضي.
2: تفنى الماضي.
3: تفنى الماضي.
4: تفنى الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحاتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
2: طيب ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وانت وأظن هذه هي الفرصة أنك تناول ما شاء الله عندك انت مخزون شعري تحفظه ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إذا عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني؟
3: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كنبوهم الداه، والأصحاب كنبوهم كانوا أصدقائهم
2: الكنية بالعربية،
3: الكنية باللي هما بغاو كنوا بها.
2: جميل.
3: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي؟
2: صحيح.
3: إيه ذاك هو الكنية،
2: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به هو اللي
3: قبال عود. إذا وعيط به يقول يو، وإذا سميته لحد ما اللي عود يعرفه وعياته تتغلب على الاسم الشخصي. سبحان الله العظيم.
2: صحيح.
3: تجبر أولاد كنايته غالب هي عند الناس،
2: هو المتداول هو المشاعر حتى هو كيولي مولفو طاب عليه.
3: الله يرضى الله.
2: هي اذا نعطينا نماذج استاذ
3: الحقيقه نضيفها باللغه العربيه. هي تسميه انسان، انسان معين، الانسان معينه بدون اسمها الشخصي. من قبل كنايه غزل، منها العراد، ومنها الخوانه، ومنها سبه الكتيل، ومنها البخيلة، ومنها الدلال، ولا نحكم إن شاء الله
2: على كل حاجة. تعطينا نموذج من الشعري.
3: العراد يقول الشاعر الحساني، الله يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت مرقبي الخوانة غير العبد اللي ما هكبر مش يجابوا له مولانا. من هاي المولع بيها أيضا.

0: الكليات. يقول واحد الشعر ثاني ما نسيت المولع بيه ملقانا كانت ممشى ملقانا ساعة ممشانا ولا نسارف زيت عينيها فيانا كيف النعسانا. يقول شاعر ثاني سبس الكتيل دمع العين اليوم بلا فيه جميلة لسبس الكتيل فرسيل القبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل الأخي من قد البخيلة. يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نصرك له البخيلة كن إلى عدم الله من السماء نزيل. يقول واحد ثاني قضية الدلال الدلال مسيكين لليلة ونهارين ما رمت تمين طار وجمط روح يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن هالعقيلة أيضا
1: نعم
0: عقيلة يا العقل قلادة تخبوز طار صف الغيز الفدان ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد هذا الشبان من ها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول يا العقل انت زولك دارين بعد ان للتلياعه سنتين واحده شرق في قطع قويدين واحده ساحل فيها واحد يلا لي مثقل غيوانين واحد شرق واحد ساحل
1: تحكي حتى مزين ده رائع.
0: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه يقول غدرتني ميماها بعنات مولات عظيم يا غدارة عنا قول هاي إن زاد الدهر طويل الحمارة الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني بعض الشعراء
1: وخشين قال لش من سيارة قد المثل الحساني
0: الدهر طويل الحمارة سيارة حد عدلك العار دور تم تابعين تخلصوا فيه تقولوا الدهر طويل الحمارة سيارة هي بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يودفوا
0: في الأدب
1: صحيح
0: جلو في الأدب
1: نعم
0: غدرتني ميماها بعنات مولات عظيم يا غدارة عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف عاوز لي يا مالك الأملاك وقت أني عبدك وضعيف ملقى كيف تملقان هذاك تقصيف عند مغليه
1: جميل
0: مغليه هذه حاسي
1: نعم.
0: يقول واحد ثاني من هم الجدلة الجدلة مولي من الكناية ديال النساء يقول هربت من الجدلة خايف انه تهم هربت تبوي قل له مسلحة الغنم تبوي قل لهون يقولوا بعض البيضان للذيب قال عنه هارب منها عادل هي جدلة كيف هرب الذيب من الغنم والذيب الله ما يهرب منها اللي هو هي غايته هربت من الجدلة خايف انه تهم هربت تبوي قل له مسلحة الغنم هذا قالوا هذين قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشيخ الحساني منها أيضا منها الكناية منها ونسة الأنصار راعي الدلالة للديار ببعدهم عادوا من الأعمار هذه دار الونسة الأبصار بلدها مستدر سخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي.
1: حاني شوي لسمحت للصعيدين مكرت
0: نعم.
1: وإحنا في ختام هذه الحلقة تعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية
0: نعم
1: أكد تكون الصورة مكتملة لسمحت
0: والله
1: ما شاء الله أعطيتي نماذج ياسرة
0: بحسانية
1: وهذا مشكور حتى عليه
0: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر قال واحد الشاعر شاف غيدة تزمع لهم حاسين قالوا بدري
1: نعم
0: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري قال عنها هي الشمس تزغن بالقمر البدر تعرف القمر البدر
1: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا
0: هي. تلقيت من الشمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشفه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوما على بدري. يقول مرور قيس مولي في أشعار ذيك ويوما عقرت في العذارى ماطيتي فيا عجب من كورها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحمك هدى بدي المقص المهتلي قصيدة مرور قيس كلمة طويل
1: قيسة.
0: يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: والبدر. الله الله وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي.

قرب تواصل وانتع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: وجيت برا وحكيت وغنات.
1: لو انا جيت برا وحكيت وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تتات.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. مشاغل الحياة والضغوط اليومية والتوتر والقلق الذي قد نواجهه يوميا من شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية وعلى التوازن النفسي، فما هي أهم الطرق والأساليب الوقائية التي بإمكاننا اتباعها للمحافظة على صحتنا العقلية بعيدا عن تناول الأدوية الكيماوية وزيارة العيادات الطبية؟ بداية، خصص وقتك لنفسك، تعامل مع نفسك باحترام وتوقف عن جلد الذات. خصص وقتا لممارسة هواياتك ومشاريعك المفضلة أو توسيع أفاقك. ابدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب تحبه، فيرتبط استهلاك القهوة أو الشاي بانخفاض معدلات الاكتئاب. الاهتمام بصحتك الجسدية، فذلك سيقودك لا محالة إلى تحسين صحتك العقلية. تأكد دائما من تناول غذاء صحي وتجنب السجائر واشرب الكثير من الماء، جميعها تساعد على تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج بحسب ما نشره موقع جامعة ميشيغان الأمريكية. الاهتمام أكثر بالحياة الاجتماعية، حيث يتمتع الأشخاص الذين يخصصون وقتا للعلاقات الأسرية أو الاجتماعية القوية بصحة أفضل من أولئك الذين يفتقرون إلى الحياة الاجتماعية. مساعدة الآخرين بالتطوع وتخصيص جزء من الطاقة للمساعدة لمساعدة شخص آخر، سيشعر كذلك بارتياح كبير من خلال العطاء. تعلم كيفية التعامل مع القلق. القلق حقيقة لا يمكن تجنبها في الحياة، ولكن بإمكانك التدرب على مهارات التأقلم مثل ممارسة الرياضة أو المشي في الطبيعة أو اللعب مع حيواناتك الأليفة أو التأمل. وأكيد تحديد الهدف والواقعي فيه، حدد ما تريد تحقيقه أكاديميا ومهنيا وشخصيا، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك، فكن واقعيا ولا تجهد نفسك بما لا قدرة لك عليه، إذ أن الإنجازات البسيطة من شأنها أن تمنحك شعورا رائعا لتقدير الذات. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. ما زلت أواصل معكم رحلتي الأدبية في تلك الرحاب الجميلة، وعلى الرغم من خلط الأوراق على البعض في أحيان كثيرة، إلا أن هذا الفن يبقى السراج الذي يضيء الدرب في سواد الظلم. لذا ألتمس من الأدباء والشعراء الحسانيين والفصحاء على حد السوية إبقاء الشكل الطبيعي لكل واحد من اللونين، وإذا كان النسق الشعري هو القاسم المشترك بينهما، فإن كل منهما له لطافته وطاقته وخصوصياته. ولئلا يعتدي واحد على الآخر، ينبغي تسمية كل منهما باسمه الحقيقي الأصلي. الحساني يسمى لغنة، والفصيح يسمى شعرا. وهذه الملاحظة ليست من إنتاجي، وإنما هي من استنتاج مجموعة من الأساتذة الكبار المثقفين، بعثوا بها إلي بواسطة الهواتف أو بواسطة رسائل شخصية، حيث طلبوا مني فرز الخيوط عن بعضها. وإذا كان الشعر الحساني له خصوصية أعم، نظرا لقاعدته العريضة وشعبيته الكبيرة، فإنه كذلك يتمتع بجمالية وخفة ظل وكثرة سواد. سواء طرقنا أي باب من أبوابه، نجده يستوعب ما يتطرق إليه، بل يزيد. ولربما لاحظتم في السلسلة التي تابعتم معنا خلال الفترة التي واكبتم معي، حيث تطرقت إلى الشعر المحوري في علمه وزهده وبيانه وتبيينه، كما تطرقت إلى الشعر الشعبي أو لغنة، وهو الاسم المفضل عندي والصحيح. وهذا ما جعلني أفتح تلك النافذة وأواصل معكم في غناء المحضرة. ستلتقون إن شاء الله تعالى مع مجموعة من الطلع لمحمد للقصري في هذا الشأن، مبينا فيها حكما من أحكام الشريعة. وكثيرا ما طرح هذا النوع من الأحكام، بل من الشرائع والنزاعات، فيعهد الشيخ إلى أحد التلاميذ بنومه كنازلة وحكم. يقول الشاعر: شريعة الأرض راعيها، نظمها للي يبغيها، ونأزي قد العازب فيها عزو صحيح من كلام الله، وقول بيه ولا نخليها من قول العلم ما ننساه، والعوايد نعمل بيها ذاك أمر الشريعة ترعاه. هي الأرض اجعلها قسام، الأرزاق الخلق مع طعام، قال لهم لكم عاد حرام، حد يخصص نفسه بيها من حد مخرص في التقسام، لطريق الله راضيها قسمها رسول، وتقسام مقلل الكلام عليها. قال إن تراب خلق الكلام، فاخبرها للي حييها، والله ماتت كل اللي قام، وبغى يملكها يحييها ويتم

مدولوها لقام من حد لحد يخليها، وحكم قبيلة في تراب وعات عليها تنضاف اللبات، قسمة بيها يا كانت لات الناس الحد تسميها، عند أهل العلم المساواة فيها والعرف مساويها فيها، والمسلب السباد جمع أهل العلم مهنيها، ما داروا للشيخ القضاة والكتوب خريجة فيه. قالوا لعادم نادم زاد خصوصية في بلاد عن قومه، والله من الأجداد خصوصية مدعيها، ما يثبت له شي دون شهاد، عدول يخصوه بجيها من الأفعال وجر التفراد بالملك لحد مماسيها، من مالك صحيح أسوأ عاد بايعها والله عاطيها، غير اللان الشيخ البلاد نحميها دون أهاليها، هذه حجة باطل ما قاد الإسلام الدهر يهنيها، ولا يجبرها زاد التلواد في كتب العلم أراعيها. واحذر يلي داير نجات فاخرتك بعد من التصنات، الحد يقول إن الموات ما يجعل بلدة حييها، حد في ذاك الدهر اللي فات عن حد تخمم يحييها، عن وارث ذاك اللي مات يعود اللام تعديه، غير الصا بلدة لجاها خصم مع اللي قط حياها، واختصم سابق يغشاها الخصيم بشغلة تحييها، هيك الصا زاد الملاها الأول يعطيها قاضيها، غير الصقاع بلد تبغيه ما يجليه المواد شريه، والله ورثولك من شاريه الأرض الشراي هنيها، واشبه حد شريعة عربيه ما يتعدى نواهيها، وأعمالي يا المالك شبيه عندك مقبولة واسيها. تناولت معكم موضوعا يهم تبيين الحكم الشرعي في الأرض التي قد تتعرض للنزاع، وقد بينت ضمن المقاطع التي قدمت كيفية المعاملة مع النزاعات التي قد تحدث بين الحين والآخر. ولما كانت المحاضر أصلا هي محل فصل القضاء، فقد يعهد الشيخ كما أسلفت الذي يعتبر قاضيا في نفس الوقت لأحد طلابه بنظم الحكم بصفة نازلة كي يستفيد الناس منه، وهذا ما وجدناه في طلع ولد القصري. نرجع من جديد إلى النهج الذي كان الكل ينتهجه وخاصة طلاب المحاضر، فمن هؤلاء يتخرجه المرشدون والعلماء والقضاة والأئمة وأصحاب الفتاوى والباحثون إلى غير ذلك، وتعتبر المحاضر أمهات للكل. فقد قدمنا في حلقة سابقة ما يقرب المستمع أكثر منها، وتتفاوت الناس في سماع رشدها، كما يتفاوت العلماء أيضا في الإرشاد وفي تلقي دراسات تهم أو تهتم إذا صح التعبير بالقبول وبالقول وبالعمل، كما أن أيضا هناك علماء يهتم بأقوالهم وتمتثل، فمنهم الذرب الذكي الذي إن قال اشرأبت الأعناق لقوله وانتفعت به، ومنهم الآمر الذي يقبل نصحه تارة ويترك تارة أخرى. ولكن المسلم به جدلا هو أن الوصية بالنظم تؤثر بطبعها، كما يقول الناظم لصايا بالنظم توسر، دائما تؤثر بطبعها في الجميع، وبين أيدينا اليوم قطعة شعرية يخاطب قائلها نجله مع تنكيره للمخاطب، حيث يمكن توجيه مضمونها للكل، فيقول: وقبل حكايتها أنبه المستمعين الكرام إلى أنها من الشعر الفصيح، يقول صاحب النصيحة: اطلبي العلم واقتنيه بني، فهو فخر لكل ميت وحي، اعطه الكل واتركن سواه، ترقى بالعلم للمقام العلي. لست تلقى من أمة قد تسامت دون علم يزهى به.

في الندي فهو للفرد ثم للجمع نور يهدي يبني إلى الطريق السوي وصن الأرض ما العرض العرض ما حييت وبادر لتقى الله واجتنب كل غي. نحن مستهدفين من شر غاز ماكر حاقد خطير ذكي حارب الدين والعقيدة جهرا بدهاء وكل نزق قوي. فانتبه يا بني واحذر دواما واذكر الله في الضحى والعشي وكتاب الإله فاتل دواما وعلى الماح صل خير نبي. هذه النصيحة التي استمعنا إليها هي من إنتاج العلامة الفقيه الأستاذ الشيخ ماء العينين لرباس بن الشيخ محمد لغوف، قدمناها كنموذج للتوصيات التي دائما يقوم بها علماء هذه الأمة والتي تعتبر الأرضية الأولى لتربية الأجيال وإرشاداتهم. فما أحسن ما كان يقوم عليه هذا المجتمع، وما أحسنها من لبنة يبنى عليها هذا الأساس، فهي تشمل النصح والتعليم والتربية الخلقية، سواء في ذلك طرقنا باب الشعر الفصيح أو دخلنا الحلقات الشعبية. أترككم مع الاستراحة الموسيقية وأعود إليكم بعدها.

مما لا يدع مجالا للشك أن الرياض الأدبي هي أطيب ما يمرح فيه القلب ويسرح فيه الخيال. ولعل الأدب الحساني يبقى المجال الأوسع ليسبح فيه الأدباء الفنانون وغير الفنانين. ولما كانت كلمة الأدب أو كان للأدب وللأديب نشوته، صار كل شاعر ينتشي بما يراه مهيئا له في قرارة نفسه. من الأدباء من ينتشي بالثناء، ومنهم من ينتشي بالهجاء، وطبعا هذه مسألتين متضادتين. الثناء دائما يعدل رجاج على حد أغدق عليه العطاء، والهجاء هو أقبح شيء لأنه حد عدل قاع ما عدل شيء. وأصلا الناس تبعد منه، يقولوا عن الكريم لا يذم. ومنهم يعني الشعراء من ينتشي بغير ذلك، وكل يغني على ليلة مع هذا. وفي بعض الأحيان إذا لم يكن في أغلبها يسبح الشاعر في الخيال، فنراه يتخذ محورا، يتمثل مثلا، يقبل محور، وهذا المحور يعود يقبل له شخصية اعتبارية وشخصية خيالية، كي مثلا يعود عنده شيخ يمدحه، والله فارس حرب معجب به، والله عالم فقيه، والله مفكر، ويسبح في مدحه، وقد يكون من وحي خيال ناسج. هذه المسألة معروفة، عاشت مع الأدب منذ فجر التاريخ. مثلا نشوف مقامات الحريري، نجبر عن بطلها دائما هو الحارث بن همام، ولذلك من خرصه هذا هو كل مرة يقول قال الحارث بن همام، قال الحارث بن همام، روى الحارث بن همام. في قصة ألف ليلة وليلة نجبر عن بطلها هو شهريار وشهرزاد. في قصة السندباد البحري نجبر عن سندباد، هو دائما بطل القصة، وهذا دائما الفنان يلود المحور تتمحور عليه قصته. وهذا هو ما اختلف منه الأدباء واختلف فيه الأدباء، ذلك أن كل أديب يأخذ محورا ويجعل أدبه قائما عليه بذاته، وهذا هو اللي يجعل الأدب تكون منه علم أصبح يدرس، لأنه هو تعرف عن الأدب كانت تطلق على الكثير من المسائل. وبعد ما تميز الأدب بصفته فن معين أصبح لونا يدرس أو فنا يدرس أو علما يدرس، سميه كما شئت، وكل واحد أصبح يتفنن في أدبه حسب ما يراه. وهذه الألوان الأدبية هي تتمثل في الشعر وهي تتمثل في النثر، ونفس المحور اللي في الشعر العربي وفي النثر العربي جاء في اللهجات الشعبية قصصا وشعرا نوما. ونستمع القصيدة الشعرية في بحر حساني قالوا التقسري، وهو اللي نستمع له إن شاء الله ورد. وملاه يذكر أخبار شيخ عنده معجب به، وحقيقة هذا الإعجاب هي عقب يمشي به لين يلحقه في ليدة ثانية، هو تم لا معجب به ولكن مسائل كاملة على قدها حد اسمعها، يقول اخلي خانت مرخص ما قال الشيخ. اذا لهين ان شاء الله نبدأ في القطعة الشعرية ولا القصيدة الشعرية. يقول هذا المغني: كلامي عليكم يا الناس المجمعين، اسمعوا لهذا اللي دور ضاركين قال وفطنوا، ما هو من كذب المغنيين، الكلام اللي لابد يشد مازال، التلاميذ مدحوا شياخهم كاملين، ووساوهم أقطاب ووساوهم أبدال، للشياخ حق عنهم كاملين متعدلين، غير شيخنا لاحق بعيد في التعدال، مانك يا شيخنا كيف الأشياخ الأخرين، الأشياخ مرادهم كبار قد الجبال، بلا عمامة وبلا ذراري أثنتي، والأكثر فيك ما عندك فروال، وبلا قلة وبلا قبال في الدين، ولا تزبي ولا قط مسوك الأحوال، ولا ترى الكشف ولا تحجب المجانين، وتصلي ما نقابضة تيتال، ولا ترى الرسول
ولا ترى زاد جبرين، ولا تنظر لوح كوني لعادة قلال، ولا هانك من الأشياخ القارين، ولا تفيد حد وقل أخبار من ذي الحال، والولاية ما هي طارفة لك عين، كافي كلعت عبد للرب مشغال. أنت لا هي الله في نفع المؤمنين، بين تحلاب الخلف وتعدال الأحبال، ونقل الكتوب بخط عود زين، وفصالة الثوب وفتيل القيد والشمال، ودق الدلي وجلات المعلومين، إلى عداو ليق لاحق وقروال، والسليخة وبني المسيد المسقمين، لعادت الناس عاقب لها التحوال، وإلى قبل تدلي وقف ثعلفهم عين، يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال، وتخيط اللباس وفرح من الفارهين، ونقلك ما يقدي زاد ينقل ونقال، وإلى عدت فرافقه يعود فيك العوين، وعليك رفود الدبش ومجيبة الجمال، وتعود وياك هبزة من المساكين، عايد الهرقاج وعايد لك عيال. والله إلا شفتك في الليل سارين، ما عندنا نوال مارقين فنوال، راكب أملط أو صراط ما هو سمين، وتلاميذك على الرواح والأكفال، فيهم جملك ذاك شال خناب المتين، لمونك حق الما يتاف قرغال، ما يمرق فمك كلام شين، ولا قطف علت شيشين من الأفعال، ولا قط ريناك اتسال الحد الدين، وتمونك الدين منين يجيك يوسال، ولا تميل عن سنة الرسول لمين، ولا قط قلبك على نوع من المال مال، الله يعمي عنك عينين لمعاين، ويعمل مولانا عليك ما يقلب الحال، بركة نون وقاف وصاد وياسين ونوح وصالح وهود والأنفال. إذن هذه القصيدة اللي سمعته فيها ياسر من دعاء الزين، وفيها حقيقة ياسر من الشكر الزين، اللي أيضا فيها ياسر من تواضع. القصيدة التي استمعنا إليها تتمحور طبعا حول المدح، وقد اتخذ ناظمها اسم شيخي محورا، حقيقة هذا قبل محورا لوزنه، وفي بداية شرط عن لابد للشاعر والله الأديب من اتخاذ شخصية صورية ينسج عليها، وتكون هي المحور الذي يدور عليه الفن الأدبي وفقا لما يدور عليه النص، ويدور في خلد الشاعر مدحا أو هجوا أو تشبيها أو تمثيلا أو تصريحا أو تلميحا أو كناية أو تورية، إسهابا أو إطنابا أو اقتضابا إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة لا مناص من المرور ولو مرور كرام على شرح بعض المفردات التي وردت في القصيدة الحسانية. وهدفنا الأول والأخير من هذه القصائد وهذا البرنامج هو معرفة الشباب، كيف قلت، بنصوص لغتهم الحسانية ومعرفة تراثهم، قصد تعميم النفع وإشراك الجميع في فهم هذا التراث والحفاظ عليه من الاندثار. ولهي نبدأ معاكم بالشرح. مثلا سمعتوني قلت كلمة فروال، فروال يقولها البعض للزام، وأصلا كانت الناس الأولى عندها نوع من اللباس أقرب له الخالق السلهام، يندار على منكب ويقول له فروال مخطط، وهو بالنسبة له أقرب ما ينقال له عنه جنس من اللباس. تيتال، صلي مامه لا تحتاج لتيتال، تيتال هو النائب اللي نوب عن الإمام في الشأن الديني وفي التشاور. هو سمعتوني قلت كلمة لوح يكون من أقلال، أقلال صدراية ينقطعوا منها الألواح وينتجروا منها، ويقولوا أصلا هذا اللي يكتبوا في الألواح عن لوح حمايسي اللي لا كتبت عليه بالميداد، يتم الميداد ساكن. تحلاب الخلف ذاك محقا الحمد لله ياسر من الواقش يعرفوها، لا الخلفة هذه اللي ولدها عاد عنده عام والله قريب من ذا، وهذا الشيخ قال عنه يحلف خلفه ويقرأ في اللوح ذا كامل لقدو، ذا هو سيما الناس متعدلة. الأحبال هذو اللي يرتفد بهم الدبش للبل، وتفسيره الواضح يودي إلى إشكاله قالوا عنه. الشمال، الشمال بالنسبة له
هو اللي جاء للزايلة، والله الناقة زاد ما هو كل زايلة، الناقة إياك تمنع ولدها من رضاعتها. ما زالت إن كلمة كبيرة. أوليق، والله قاع كلمتين، أوليق وقروال، أوليق. الناس اللي أصلا تعرف الحسيان، منين يعود الحسيان، منين يعود الحاسي، فهم واسع حتى ينقال له أوليق. يعني حاسي يرفد أربع رواقيج، والله خمسة يعودوا داخلين في نقره يجهروه. وقروال تعد الشقيق اصلا، منين يقل ما يجيبوا له واحد ونقولوا ججيه، يقلع عنه التراب ويدير له من الطي تحت، اياك عيون الماء اللي جايه من الشقيق ينزاد مشيه. اذا نراكم عرفتوا قروال وعرفتوا اوليك. والعين اصلا هذه العين هي تنقال للحسيان كاملين، ولكن عندنا في بعض الاماكن عندها مصطلح خاص بها، يقولوا لك عن العين هي اللي تعود مظروفة بالخشب، والحاسي هو اللي يعود مظروف بالحجار، والله مطوي بالصباب، والله بمركبة سويهم. ما زالت نوال، نوال هو الفريق نقولوا له. وما زالت كلمته صراط، وصراط هو

0: شمل اللي ما فات مرقة نابو الصغير من اللي نقولوا ما هو البازل. وعندنا شاء الخناب، وهذا حتى هو فيه مثل يقول لك شاء الخناب لا قرقر زيدوه علاوة. هو جمل اللي عاد عاتن نقولوا احنا في البادية اصلا جمل مخدوم. الرال، هذه الرال هنا تياها عندها نوعين، هي الرال اصلا في اللغة العربية رئل مشتقة منها، وهي دجاج والله النقانق اولاد النعام الصغار. وهنا تياها احنا في الحسان يستعملوها البشكلات. انا نجمل بعد شيخنا عنه يغلب الدحي والله يغلب الدجاج الصغير، دجاج النعام الصغير به السبق. إذن هذه هي المفردات اللي حقيقة تجد تخفى على المستمع الكريم لأنها أصبحت في عدادي المفقودي أو أصبحت من الحسانية القاموسية، تحتاج إلى إعادة الحياة لها مجددا. وبانتهاء حلقة اليوم أنهي معكم هذا اللقاء. في نهايته طاقم حلقتنا يتمنى لكم سماعا طيبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسان
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة
1: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لنستضيف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز اللي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم وكتحرص على

0: التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لين يفتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الأطلسي، وأيضا هدأ اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى، أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
2: السلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
1: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقومي بها ليلى خباز.
2: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني.

0: الإسلامي الشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بداسطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا، وشي حوايج اخرين.
1: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقه. طيب الاستاذه ليلى شرتي، وهذا شرت له انا ايضا في مستهل هذه الحلقه، انك رئيسه للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصه هذا اللقاء فرصه معك استاذه ليلى انك تعرفي شنو اهم اهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
0: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربة العالم بوطنهم الأم، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. والتعريف كما قلتي بالمورود الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية أو أوراش تنموية.
1: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولاي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
0: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح هذا راه شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصاري عطاني هاد الصفة.
1: وتحية لي من هذا المنبر، ما شاء الله عليه صراحة رجل غيور.
0: الحمد لله. أي صح، أنا إحنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
1: نعم.
0: أما النادي الرياضي اللي ساسفة، الرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدم.
1: صحيح، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
0: الفكرة بدأت من الرغبة ديالنا في المرصد، أننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة أنه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الأقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش كيوصل للأقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء كيعاودوا.
1: وأكيد أستاذة ليلى أيضا كيكتشفوا فرص الاستثمار المتاحة في هذه الأقاليم الجنوبية.
0: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
1: صحيح.
0: كنشوفه بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
0: صحيح. كانوا 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان السابقة والشقيقة مدينة الداخلة، كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هذه المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والدخل. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هذه المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح. وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادرة ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
0: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية،
1: إذا أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها؟ أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
0: النسخة الثالثة كان في ديال 2025، كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرات تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقلميم، طنطان، وصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة التالتة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت برفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة وكان استقبال اخر من لا يقل اهمية، مدينة قلمي من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيت استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسانيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة أعطتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
1: نعم.
0: الآخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا. نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا، أش حضر المرصد بالنسبة لأن احنا غير نعيشوا واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى ديالو، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
0: من طبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة، الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
1: صحيح.
0: للشهادة ديالهم
1: وحتى
0: ونستافدوا
1: أجيال
0: منهم.
1: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
0: ضروري
1: في اعتزاز
0: ضروري
1: وفخر.
0: بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
1: مرحبا.
0: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
1: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا لمدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
0: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخل الأطلسي، صحيح. نعم.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا
1: أنت
0: زعما
1: شتي،
0: يجي يشوف داكشي على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
0: نعم
1: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداكشي يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح.
0: ما شاء
1: نعم.
0: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
1: صحيح. نعم.
0: مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على
0: الميناء
1: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك، ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه المقرا اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لانه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر مثلا
1: الفرص
0: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم. كاين بزاف من غير الطاقات
1: طيب
0: المتجددة،
1: هذا
0: الأحمال.
1: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة وادي الذهب، اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة وأكيد معها الأقاليم الجنوبية الأخرى جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، وكاين كاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج، الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح
0: لجميع
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع
0: أي
1: صح
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى ياك تكتمل المعلومة، شن هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير أهم، عرفت
0: هذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله هي.
0: كتير المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة
1: أيه.
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية بحال القوافل الطبية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وتحس شهر بكلام تهون مليت شعر وتحس شهر بكلام تهون وقول سبحان خالق الكون وقول سبحان

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا.

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير

0: الهجران لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: زوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو

وواحد، كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة. ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت

0: الألعاب، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سهر على راحتهم ولا تخلى برضاهم ودعواتهم الحياة تحلى ما كانتهم عند الله والنبي.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: موسى، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد عهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار.

حيثما يصلكم شعاع أثير إذاعة الداخلة الجهوية. كنرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

صباحكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وينعش الأرواح.

الإذاعية، وطبعا كل أمل طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نكون عند حسن ظنكم. اللهم صباحا يحتوي ألطافك الخفية، صباح يتبعه فرج وفرح وخير وبشرى، صباح الخير واليسر، صباح الود والورد.

اللهم نجاحا وفلاحا وصلاحا وإصلاحا وانشراحا وأفراحا، ورزقكم بالا مرتاحا ووضعا مريحا.

اللهم اجعل هذا الصباح الجميل بوفائكم وحضوركم أحبتي المستمعين الأوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل مليئا بالخير والمسرات واليسر والبركات. حيثما كنتم وأينما وجدتم جعلكم الله مستمعاتنا مستمعين من المطمئنة قلوبهم المنشرحة صدورهم والمضاءة دروبهم والمستجابة دعواتهم. صبحكم الله بالخير والعافية.

ما أجمل الصباح حين يبدأ بكلمة طيبة ويزداد جمالا، لأن للصباح لغة خاصة لا يفهمها إلا من استقبل يومه بالأمل. كل صباح هو فرصة جديدة لنقول للحياة ما زال في القلب متسع للأمل. أكيد حين تشرق الشمس لا يشرق الضوء وحده، بل تولد معه فرص جديدة. صباح جديد يعني أن للحياة بقية وللأحلام مواعيد أخرى.

هذه الفقرة تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

خواطر من وحي الخاطر. أرح قلبك باختيار الهدوء، ليس الهدوء دائما هروبا كما قد يظن البعض، وليس الابتعاد ضعفا أو عجزا عن المواجهة. أحيانا يكون الهدوء أسمى درجات القوة، لأن الإنسان حين يختار أن يريح قلبه إنما يكون قد تعلم بعد تجارب طويلة أن ليس كل شيء يستحق أن يستهلك من عمره وطاقته ومشاعره. أكيد نحن نعيش في عالم مليء بالضجيج، ضجيج الكلمات وضجيج الآراء وضجيج الخلافات التي لا تنتهي، وكل شيء من حولنا يدعونا إلى الرد والتبرير والدفاع والدخول في معارك قد لا يكون لنا فيها ربح ولا فائدة. لكن الحكمة الحقيقية تبدأ حين نسأل أنفسنا: هل يستحق الأمر حقا أن نمنحه من راحة قلوبنا؟ إن بعض الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، وبعض المواقف لا تستحق الرد، وبعض الأشخاص لا يغيرهم طول الحديث أو اللوم. هناك صمت أبلغ من 1000 كلمة، وهناك انسحاب يحفظ للإنسان كرامته، وهناك تجاهل ليس جهلا بما يحدث بل وعي حقيقي بأن الانشغال بكل شيء قد يفقدنا أنفسنا. فلا تفسر كل صمت، لأنه قد يكون صاحبه متعبا من الكلام، ولا تخاصم كل مختلف، فالاختلاف سنة من سنن الحياة، وليس كل رأي مختلف

أن الصلح كان ممكنا لو أننا منحنا أنفسنا قليلا من الهدوء والتزمنا بقليل من الصبر. وكم من شيء سعينا خلفه بإصرار وإلحاح، فلما ابتعدنا عنه أدركنا أن راحة القلب كانت في عدم التعلق به. إن النضج لا يعني أن نربح كل النقاشات، ولا أن نحتفظ بكل العلاقات، ولا أن نصلح كل من كسر. النضج الحقيقي الإيجابي هو أن نعرف متى نتكلم ومتى نصمت ومتى نتمسك ومتى نترك ومتى نقاوم ومتى نختار السلام. أرح قلبك، فليس بالهروب من الحياة بل بفهم الحياة. اختر معاركك بعناية وفي الوقت المناسب، ولا تجعل كل كلمة تسمعها عبئا عليك، ولا كل تصرف تراه قضية تستحق المواجهة والدخول في صراعات مجانية تافهة لا قيمة لها، لأن العمر أقصر من أن نضيعه في إثبات أنفسنا لمن لا يريد أصلا أن ينفهمنا، والروح أثمن من أن نستنزفها في مطاردة كل ما يبتعد عنا. وأحيانا يكون التخلي ضرورة، لا لأننا لم نعد نحب، ولا لأننا عجزنا عن الاستمرار، بل لأن الاستمرار في بعض الأمور يصبح نوعا من الأذى المجاني للنفس. ليس كل ما نرغب فيه خيرا لنا، وليس كل ما نفقده خسارة، فربما كان في بعض ما يغادرنا متسع لشيء أجمل لم يأتي بعد. فامنح وامنحي نفسك حقها في الهدوء، وحقها في الابتعاد، وحقها في أن تقول يكفي. ولا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تطلب من الحياة أن تكون دائما كما تريد وتتمناها، بل تعلم أن تتقبل وأن تتجاوز وأن تترك بعض الأمور تمضي دون أن تمضي معها راحة بالك. أرح قلبك باختيار الهدوء والسلام الداخلي، فليس كل ما يحدث حولك يستحق أن يحدث، وخو إيمانك في الله سبحانه.

0: غذاء ودواء.
1: إذن نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذا الفقرة غذاء ودواء اللي طبعا ذكر دائما إذا كنت كتستعمل الأدوية اللي مرق لك الطبيب فواصل أنك تستعملها، وإلا بغيتي تستعمل شي وصفة مثلا قريتها ولا أعطاها لك شي حد فدائما استشر طبيبك. والهدف من هذه الفقرة نذكر دائما هو فقط أننا نرسخ واحد الثقافة الصحية اللي أكيد ما كتعفيناش من استشارة الطبيب. فمرحبا بكم في هذه الفقرة.

قليل من الناس اللي كيعرفوا القيمة ديال فيتامين دي أو فيتامين دال، وهذا علاش كينصحونا الأطباء لأن باش يكننا ناخذوا هاد فيتامين دال ما نبقاوش طول النهار في الداخل وعدم التعرض للشمس، وحتى إلا درنا واقي الشمس ما يكون داك الواقي اللي مفعوله قوي لأن كيحرم الجسم من الاستفادة من واقي الشمس ولو على الأقل شي 5 دقائق أو 10 دقائق نعرضوا أجسامنا وبالخصوص الذراع والأرجل للشمس ل 5 و10 دقائق. ومن الأشياء أيضا اللي كتنقص من الفعالية ديال فيتامين دي داخل أجسامنا هو قلة النوم والناس اللي كتسهر، وطبعا اللي كيستعملوا كيدخنوا ولا كيتناولوا الكحول، فهذا كله كيضر الأجسام ديالنا وكيجعل الفيتامين د ناقص منه وقليل جدا. وطبعا من الأشياء اللي كتطلع نسبة ديال الدهون الثلاثية والسكر وكتأثر على الفيتامين دال تناول الحلويات والسكر الأبيض والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة وأيضا الخبز الأبيض والمعجنات الكثيرة والمقليات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والشحوم الحيوانية الكثيرة، وبالخصوص أيضا الناس اللي كيبقوا إلى وقت متأخر من الليل عاد أنهم يأكلوا شي حاجة اللي هي فيها النشويات ولا فيها الدهنيات وكتكون كثيرة وما

ومن الأشياء اللي كتمنع من امتصاص فيتامين د فاش كتكون عندنا السمنة الزائدة أو لبعض إلا كنا كنتناولوا بعض الأدوية كيف أدوية الكورتيزون، فأكيد ما يلطنا نوقف أي دواء كنستعملوه، فقط نخبروا الطبيب ديالنا. ومن الأشياء اللي كتنقص فيتامين د في أجسامنا فاش كنشرب أتاي ولا القهوة مباشرة بعد الأكل، فهو أيضا كيأثر على فيتامين د في أجسامنا. أكيد لا يتسألوا أشنه النصائح اللي يلطنا نتبعوها يكن أننا يكون عندنا فيتامين د مرتفع في أجسامنا. إذن من النصائح أنك تمشى كل يوم 30 دقيقة في الشمس، وتنقص من السكريات والدهون، وتكثر من الخضرة وشرب الماء طبعا بين الوجبات وبشكل هو منتظم، وتناولوا السردين. إذن نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة.

مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. موضوع هذه الحلقة كي يعنينا الجميع وكيثير الفضول ديال العديد منا، وهو الموضوع ديال تحليلات طبية لزاناليز ميديكال. هذا على وجهنا دعوة الشابة جادة طموحة، هي من مدينة الداخلة واستجبت مشكورة بلا تردد وأبت إلى أنها تكون في خدمة المستمعين وبالخصوص ساكنة ديال هذه المدينة اللي هي أيضا مدينة لها بفضلة. معي ببلاطو إذاعة الداخلة صفية بوفوس بصفتها ممرضة بمختبر التحاليل الطبية المتواجد بمقر المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة، المستشفى اللي أكيد كيجيو العديد من الناس ديال الساكنة، وهذه فرصة نحييو كل الأطر العاملة

0: الأطفال ديال مدينة الداخلة، وضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة هي خريجة معهد التمريض بالداخلة. مرحبا بك صفية.
1: أولا شكرا أستاذ رهدي على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بحضور ديالي هنايا. شكرا.
0: بارك الله عليك. طيب ندور بداية صفية، إذا سمحتي، أشنو هو اللي جعل صفية أنها تختار العمل كممرضة في مختبر ديال التحاليل الطبية، وحنا كنعرفوا بأن هذا العمل هو عمل مدني شاق، ما شنو هي الأشياء اللي دفعتك أنك تختاري هذا المجال؟
1: صراحة أنا هذا المجال ما اختاريتوش، هو اللي اختارني. حيت كان أنا آخر حاجة كنت كنفكر فيها هو أني شي نهار غادي نكون تيكنيسيان دو لابوغاتوار. كان هو الاقتراح من عند والدين ديالي، درجة أنا كنت كنقرا في المدرسة العليا للتكنولوجيا، وكانوا زعما أنهم مصرين أني نلتحق ب
0: إذا كنت درتي تخصص آخر في البناء،
1: ويش
0: إذا هذه جاذبية قوية لهذا.
1: طبعا درجة ملي كانوا الوالدين زعما هكا كانوا صافي يقولوا زعما خصك تمشي ضروري هكا، حيت المعهد بالنسبة لهكا المهن التمريضية زعما كان شي حاجة مزيانة. كاين في الداخلة واحد غير الفورماسيون ديال 3 سنين، كاين الماستر، كاين الدكتوراه، زعما شي حاجة اللي مزيانة.
0: كنت عارف الصعوبة اللي كاينة.
1: كانت شي حاجة صعيبة، ولكن المهم كاين بزاف ديال الشوا. كان عندي بزاف، هما ما قالوش لي ديري زعما غير التحق بالمعهد وصافي. كانوا بزاف ديال الشوا، من بينهم كان المختبر هو اكثر حاجة فهمتي امينة. وكنت ديما كنحس اني هكا ديما كنميل للشيمي، بيوشيمي، دوك لي ماتيغ اللي كتقراو في اللابو كنت كنميل ليهم اكثر. ودرجة كنت انا هكا كنت معجبة بوالتر وايت، فهمتي زعما داكشي علاش اختاريتها.
0: إذا مزيان كتلقيدات في هذا
1: أوي
0: التخصص. طيب صفية، هذا اللقاء معك فرصة أيضا، لأنك يستمعون آباء أمهات أولياء أمور اللي عندهم سواء تلاميذ أو أطفال أو شباب بالخصوص، وربما هذا التخصص ديالك حتى هما كيف أنه جلبك ليه، يقدر حتى هما يكونوا كيفكروا غادي يبغيو يعرفوا الجانب ديال الدراسة والتكوين في هذا التخصص اللي اختاريتي، تخصص ممرضة في المختبر ديال التحاليل الطبية في مستشفى الحسن الثاني. شنو هي مثلا الشروط ديال الولوج، النظام ديال الدراسة، شنو هي المواد المدرسة وسنوات طبعا، أي حاجة تقربي لهم هذه المعلومة يكون أفضل.
1: بالنسبة للالتحاق بمعاهد العليا التمريضية، المهن التمريضية وتقنية الصحة، كيكون بعد الولوج ديالو كيكون بعد بكالوريا، الحصول
0: إذا
1: للبكالوريا.
0: ضروري
1: وي
0: تكون عندك
1: وي
0: بكالوريا.
1: ضروري. كاين بزاف ديال السبيسياليتي، بزاف ديال الشباب. كاين بالنسبة للناس أدبيين، وكاين حتى للناس علميين. وي كاينين.
0: وكتكون مباراة ولا كيختاروا؟
1: أول حاجة كيكون كيكون التسجيل كيكون بدا عبر حد البوابة الإلكترونية. من بعد كيكون حد الانتقاء أولي، من بعد الانتقاء الأولي كتكون مباراة كتابية.
0: واش كيكون فيها عادة الأسئلة
1: وي
0: اللي
1: على حسب. انا نقول لك كاين بزاف ديال الاختصاصات عندك، مثلا بحال ممرض متعدد الاختصاصات، بحال كاين هنا كنهضروا على هنا كنهضروا على كيكون الاختبار في علوم حياة الأرض واللغة الفرنسية. ونسبة لحنا المختبر كيكون عندنا الكيمياء واللغة الفرنسية. وكنظن جو بونس
0: ومن بعد فاش كتنجحي في
1: وي
0: الكتابي كيكون
1: وي
0: الشفوي الأوراد
1: ضروري، كتكون مباراة شفوية ضروري باش يشوفوا الصحة النفسية والعقلية ديال
0: واش عندك استعداد،
1: واش عندك استعداد. وي حيت ماشي شي حاجة اللي كتكون سهلة من بعد.
0: والسنوات فاش كتكوني مقبولة
1: كتكون كتكون
0: سنة.
1: وي كيكون 3 سنوات ديال الدراسة، 3 سنوات كيكون
0: فيها التطبيق النظري
1: وي
0: والتطبيقي.
1: كاين تدريب بمستشفيات بمختلف هكا لي سيرفيس الاقسام، ومهم كاين تدريب، وكاين حتى طبعا كاين تيوري بزاف.
0: كان صافي كيكون مهم. وسنوات قلتي 3 سنوات.
1: 3 سنوات
0: وطبعا فاش تخرجتي كيكون فاش مثلا الا نجحتي في الداخل خصك ضروري كيبقاو في الداخل.
1: بعد كاينه حاجه اخرى بغيت نذكرها بالنسبه ديجا الناس اللي غادي هكا يبغيو يلتحقوا بالمعهد. كاين حنا عندنا واحد سيستم باش كنقراو ان المهم العام فيه بزاف ديال هكا بزاف ديال المواد اللي تقراها، ولكن الى غير الواحد زعما مادة واحدة رجع فيها ما فاليداهاش، كيقدر انه يعاود العام كامل على قبلها، على قبل ديك الماده.
0: وتقريبا شنو هي المواد اللي كيدرسوا غير
1: الفكره؟ كاينين المهم انا نهضر على الاختصاص ديالي.
0: هانت انا وي خاصه بهذا الاختصاص
1: ديالي. انا ادربي اكثر. المهم الاختصاص ديال كنقراو الايماتولوجي، يعني تم داكشي. كنقراو الميكروبيولوجي، ملي كنهضروا على الميكروبيولوجي كنهضروا على دوك كنهضروا على الكائنات الدقيقه اللي ما كيشوفو حتى شي حد. كنهضروا على البكتيريا الغير المرئيه، كنهضروا على البكتيريا، كنهضروا على الطفيليات، على الفطريات، كنهضروا على دوك الكائنات كيف قلنا الدقيقه. كنقراو حتى الجينيتيك، الوراثه، يعني الوراثه، التقنيات اللي كنستعملوها في هكا في المختبرات هكا ديال الدراسات اللي عندهم علاقه بالوراثه. كنقراو حتى الشيمي، بزاف ديال الشيمي، بزاف ديال البيوشيمي.
0: و التخصص ديالك صافي عبد قطعتك ممرضه في مختبر ديال التحاليل الطبيه، شنو هي المهام الموكوله لكم؟
1: غادي نبدا اول حاجه. اول المهام ديالنا هو مثلا استقبال العينات. كنستقبل العينات، كنتاكدوا من الهويه، واش دوك العينات بعدا صالحين كيكونوا، واش حيت كل اول حاجه كاين كيكون الاستقبال داج العينات مع عند لي بريلفور، ولكن كيجي ضروري حنا خاصنا نتاكدوا دوك العينات حيت الخطا يقدر في اي ايطاب انه يوقع.
0: كاين فرق بين داك هذا اللي ذكرتي اللي غير كيخرجوا العينات، هذا عمل بوحدو ولا انتم كتقوموا كاع
1: على حساب؟ كاين نقول لك على حساب مختبرات. مي حنايا كاين الناس داجا اللي كياخذوا العينات، وحنا كيكون الدور ديالنا هو الاستقبال ديال العينات، وكنشوفوا دوك العينات واش زعما مناسبين بعدا دوك لي زانيز غيداروا، واش صالحين ليهم. عاد كيكون عندنا التشغيل ديال لي زاباغاي، والتاكد من هكا من جوده وسلامه ديال التحاليل، وحتى من لي زاباغاي اللي غادي نخدموا بهم.
0: وطيب بالنسبه اللي كيدير هذا التخصص، شنو هي المواصفات اللي يلزمنا تكون متوفره فيه؟
1: اول حاجه خاص يكون الصبر. بزاف ديال الصبر. خاص يكون الصبر، حيت بصح كيكون شي اوقات اللي كتكون صافي زعما صعيبه.
0: وعندكم اوقات معينه؟ الاشتغال واش بحال الاداره مثلا من 8 ل 12؟
1: الاشتغال بحال المهم راك عارف مستشفى جهويه، راه ميمكنش اني تخدم. كاين كنخدموا ما كاينش وقت اني تخدم في العطل، غتخدم في كل شيء. كاين في لينوي يعني بالليل بالنهار تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة كيكون لابو باش خدام. يعني
0: صحيح. وبهذوك اللي
1: عافاك اسمح لي، كنت بالنسبة للسؤال كنت قبل سولتين زعما شنو اللي بغى يدير هذا التخصص، زعما شنو الصفات اللي يكونوا فيه. من الحوايج اللي بغيت نذكر ان واحد يكون كيبغي الدومين، يبغي الدومين عادي يدخل ليه باش يقدر يعطي،
0: والا ما غاديش يتحمل التعب وديك
1: التعلم المستمر به.
0: فيها بالنسبه لهاد التحاليل الطبيه صفيه، شنو هي الاكثر شيوعا؟ لان في دابا غير تكوني عارفه شنو هي اكثر التحاليل اللي كيطلبوها الاطباء من هاد الناس، وشنو هي اكثر الامراض اللي كتكشفها هاد التحاليل؟ اكيد غيكونوا شي وحدين متداولين مثلا جديدنا من خلال الجديد.
1: طبعا انا نقول الحوايج اللي كنشوفهم بمختبر التحاليل الطبيه مستشفى حسن الثاني. نبداو بالتحاليل. بعد مستشفى حسن الثاني كاين دوك لي زاناليز اللي كيطلبوا بزاف، اللي كيكونوا ايرون كيطلبوا. نبداو بالتحاليل. انا نهضر على التحليله بعدا معروفه، تحليله ديال فقر الدم للنفس. التحليله اول تحليله كتطلب، يعني ملي يجيك حد المريض هذه اول تحليله غادي يطلبها لي باش تعرف دوك مكونات الدم ديالو.
0: وهذوك كيكونوا صافيه من مختلف الاعمار، هذه ديال فقر الدم طبعاً. مش ضروري غير الكبار
1: طبعا، مختلف الاعمار. ملي كنهضروا
0: ربما الاناث اكثر.
1: ملي كنهضروا مثلا على قسم الولاده، ملي كتدخل عندهم المراه اول حاجه كيطلبوه هو تحليله ديال فقر الدم وفصل الدم. هذه ديما كتطلب وي، يعني فيما كتجي المراه غتولد حنا معروف انا غادي توصلنا تحليله ديال فقر الدم وفصل الدم. عندك حتى الوليدات الصغار ملي كيتولدوا كيطلبوا ليهم تحاليل تاع فقر الدم، ديال فصل الدم، حتى ديال البيلوغوبين. المهم حسب الكتيريك كاين عاوتاني بالنسبه عندنا البيلون ايباتيك اللي كنديروا تحليل الكبد ديال الكيلي. عندك التحاليل طبعا السكر الصائم، هذه شي حاجه لا يعلى عليها. نوي المهم الصراحه المستشفى الحسن الثاني ما عندناش التحليل ديال الخزان، مي كيقدروا يديروها الناس في لابو اخر.
0: راه مهمه لنقل، كيعرف ان في مستشفى الحسن الثاني راه كاين هذا التحيه شحال من واحد يجيب له الدار شحال راه غير في ذاك الخاص ذاك الفريبي
1: لا
0: واذا كاين هذه الخدمات
1: كاين الخدمات صرتي ملي ذكرتي هذا الموضوع بغيت نشير واحد الحاجه اخرى ان الناس مثلا انا كنلاحظ ان كاين شي ناس ملي كيجيو مثلا خصوصا انا في لينوي ان كتلاقاو مع لي باسيون كيكون عندنا كونتاكت بزاف مع لي باسيون ملي كتصيف الناس انه مثلا هكا باش يقدر انه يفاكتوريز مع دوك لي زاناليز كيقول كنلاحظ بزاف ما عندوش تغطيه صحيه وما عنده لا سي اس اس لا امو هو الشيء زعما جاتني زعما جاني بيزار في هذا الوقت اللي انا زعما الواحد خاص يكون لولوج التغطيه الصحيه حيت يقدر دوك التغطيه الصحيه تعاونه فهمتي انا نقدر قدر بزاف ديال لي زاناليز
0: اللي اليوم راه بالعكس فاتحه جميع الابواب
1: وي. خصوصا
0: المواطنين والمواطنات
1: خصوصا امو يستافدوا
0: من الخدمات صحيح
1: وي امو كيجيو الناس غير كيطبعوا فهمتي يعني حتى ما كانش هز مع داك المبلغ ديال داك المبلغ المالي كيجي غير كيطبعوا كيدوز لي زاناليز ديالو يعني بحال قلتي فابور وزعما الناس خصهم بصح اللي ما اللي من خارج في التغطيه الصحيه بالنسبه للامو ماشي نخرط فيها وهذه هي فرصه
0: صحيح نعم اذا
1: استاذ بالنسبه قلتي للامراض اكثر شيوعا ديجا ما نسينا جبنا السؤال وي انا الحويز زعما اللي شفت انا بزاف واللي كنت كان المهم اللي كانوا كيبانوا ليا كنشوف ان كاين المشكل ديال السكري بزاف مشكل ديال كاين ديال السكري ديال الكوليسترول كاين هذا المشكل كاين حتى ديال اللي وليت كنلاحظ ان دابا حنا كنعرف
0: الضغط الدموي عنده هو شي تحليله ديالو ولا
1: انا ملي كنهضروا على الضغط الدموي المهم حنا كنهضروا على الطونسيون كنهضروا حيت اصلا فهمتي كاين كان حيت اصلا ملي كنهضروا على التشخيص ديال المرض راه كنهضروا على بزاف ديال الحوايج والتحاليل هو جزء من التشخيص ديال المرض غير جزء من التشخيص ديال المرض وبالنسبه حتى كنلاحظ ان حتى الفشل الكلوي هو عنده علاقه بمرض السكري فهمتي هاد الحوايج اللي كنشوفهم مؤخرا بزاف ان التحاليل ديال الكلي كيكونوا طالعين المهم هادشي كنشوفه
0: ايوا هذا وصحيح بصراحه وهذه هي الاهميه ديال التحاليل انها تعطيك قبل ما يتفاقم عندك ذاك المرض تكتشف على الاقل بعد البدايات ديال
1: خصوصا مرض السكري اللي حد واحد زعما اللي حد المرض كيكون زعما صامت بحال الكوليسترول
0: وي راه كيزيد يفاقم ويضعف
1: ما كيكون
0: المشاكل
1: ما كيكونش اعراض
0: شو واحد السؤال ونيت كيطرحوه ماشي غير للمستمعين حتى للمواطنين كيبغيو يعرفوا شنو الفرق لان في ديك التحليله ديال الدم اللي كتطلب لهم اما كتكون ديال البول او البراز عزكم الله او لا ديال الدم شنو الفرق بين هادو انت كيطلبوا وفي سؤال ثاني ولكن حتى تجاوبي بعدا على هذا السؤال الفرق بين هاد الانواع ديال التحاليل
1: ملي كنهضروا على التحاليل حنا كنهضروا على كنهضروا على بزاف كما كاين اللي كيعرف غير تحليل الدم اللي كاين بزاف
0: هذا هو الشائع عند الناس
1: كاين الدم كاين كما قلتي البراز كاين البول كاين الكراشة ديال النخيمه كاين بزاف كاين الانابات كاين وي كاين بزاف بزاف ديال التحاليل بين انا بين هاد الحوايج الفرق بيناتهم عندنا الدم هنا كيعطينا المعلومات على على الاعضاء ديال الجسم كيعطينا المكونات ديال الدم كيعطينا فكره عليهم بالنسبه للبول هنا كنهضروا على كنهضروا على المسالك كيعطينا فكره على المسالك البوليه على يعني بحال قلتي الكشف دوك الامراض اللي عندهم علاقه بالمسالك البوليه على الكيلي اللي عندهم علاقه بالكيلي وحتى السكري المهم كاين حوايج اخرين وبالنسبه للبراز هنا كنهضروا على الكشف عن الطفيليات على على الالتهابات وحتى المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي
0: وي وطيب كنهضروا على شي مرات كيقول لك انت قطعتي الاكل داك الصيام شنو واش في هاد التحاليل كلهم ضروري يكون هاد الصيام هكا وتقريبا شي 12 ساعه ولا
1: المهم على حسب
0: اخر مره كليتي خصك تبقى
1: عندك انا كان المهم عندك الصيام ماشي كاع التحاليل كيطلبوا الصيام بحال التحاليل ديال فقر الدم ما كيطلبش الصيام هذه التحاليل الاكثر حاجه كنشوفوها زعما في ليزيرونس هي ديال فقر الدم اللي نفاس والسي ار بي ديال كنقولوا لا حنا ديال الميكروب حنا ديال الالتهاب اللي معروفه عندنا هاد التحاليل ما كيطلبوش الصيام يقدر واحد يديرهم وهو زعما فطر عادي كاين تحاليل كيطلبوا الصيام بحال عندك مثلا عندك الخزان ديال السكر وما غاديش يطلب الصيام عندك مثلا شنو كيطلب الصيام بحال تحليل السكر الصائم كيطلب الصيام كاين شي لي بيلون كيكونوا هكا زعما سبيسيفيك خاصهم الدراري كامل كيطلبوا الصيام الصيام على حساب كيكون بعد 8 سوايع حتى 12 ساعه وانا كنهضر على شي حاجه اخرى
0: على شي واحد اللي ما واش كيقطع داك واش حتى هو داخل في فالماكلة باينة.
1: لا صراحة الماما، أنا زعما الماء بالنسبة لما عادي كان

0: نهضروا هنا غير على الماكله، وانا كندير شي حاجه اخرى على الناس. كاين حد دابا ملي كنهضروا لي زاناليز، انا ديما كنفضل ان الناس قبل ما يديروا لي زاناليز ما فيها باس يسولوا الطبيب زعما شنو خصني ندير قبل من هالتحاليل، يسولوا حتى المختبر
1: تكون النتيجه ديالهم عندها واحد الفعاليه.
0: التحاليل شي حاجه اللي المهم شي حاجه زعما ماشي زعما سهل ان تاثر بزاف ديال الحوايج. الا كان غير البريليفمون ما مبزيانش ما داش مزيان غتاثر به. الا كان الباسي مثلا ديجا واخد شي دواء
1: خصك الشروط ديالك
0: خصك تحترمو.
1: شنو ذكرتي النوم بالنسبه
0: لنا؟ النوم انا كنفضل ان واحد اللي غيدير شي تحاليل قبل مثلا بحال عندنا تي اس ا شحال من حاجه، انا الواحد يحترم ديك الفتره ديال النوم ديالو. واحد كيكون مثلا بحال كاين بزاف مثلا تحت ديال الكورتيزول ديال هرمون ديال التوتر ما واحد خصو مثلا ما يكونش سهران عادي يجي
1: وي ذاك الوقت الكافي ديال الرقاد ديال النوم.
0: الواحد انه يتعشى مثلا مع ديك العشره صافي تكينس ويجي نهار الصباح ديالو يدير التحاليل.
1: وشحال كتستغرق النتائج صافيه باش انك توصل بهم؟
0: تقريبا نقول لك انك على حساب. كاين تحاليل كياخذوا غير 20 دقيقه 15 دقيقه، كاين تحاليل كيستغرقوا ساعه، كاين كيستغرق ساعات، كاين اللي كيستغرق ايام كيكون ديك 4 ايام على حساب التحاليل.
1: طيب ما كرهتش صفيان هذه الحلقه مادام فيها التوعيه والتحسيس للمواطنين والمواطنات المستمعات اللي كيستمعونا عبر هذا اللقاء عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، كتكون بعض الأفكار شائعة مغلوطة ما كرهتش أنك تصحيها في هذه الحلقة من خلال طبعا تجربتك شي أخطاء يرتكبهم الناس وهم عن دروسهم راه داك الشيء هو اللي تسنده.
0: وي كاين صراحة كاينين بزاف ديال الحوايج، لكن من الحوايج اللي غادي نذكر أن قضيه ديال الصيام، بعدا ديال الصيام انا قاعد التحليل كيحتاجوا الصيام وهي لا ماشي وكنتذكر واحد الموقف كان طرا لي واحد المره في هكا بالمختبر، كانت عندي لا غارد دو نوي وكان درجه كليل كامل ما نعساش، وفي الصباح كان جا واحد السيد كان كيدق لي، وكان ديك نورمالمون حنا مع الصباح كنبداو مع التسعود، وداك السيد خصو يتسنى حتى للتسعود، وما كان جا كيدق مع ديك السبعه ديال الصباح وجا هكا زعما وقال لي واش غدوزي التحيك، لان صافي انا سالت الخدمه ديالي خص يجوا الناس ديال التسعود غادي يبدا، وما عجبوش الحال بقى كيعاير وكيعاير في الاداره وان هذا ماشي وقت اللي كنبداو معاه، والناس كيجوا بصح بكري بزاف وقدروا يجوا حتى للتسعود ديال الصباح عاد كنبداو. ومن غير اللي كان شي حاجه زعما ايرجو غادي تخدم قبل، طبعا شي حاجه ايرجو غادي تخدم، هو ما كانش ايرجو وجلس كيعير ومهم كان كيعير بزاف. وني سولتو قلت لي زعما علاش هادشي كامل، قال لي زعما وحنا صايمين وما واكلينش وداك الشيء. وني كنفتح لوغدو المشكله ملي كنفتح لوغدو كنشوف كنلقى عنده تحليله ديال لي نفس ديال فقر الدم ديال الميكروب ديال الفي اس غلطه كان بامكانه وقتي صافي سير فطر واجي شي تحاليل ما يحتاج اصلا زعما يكون صايم اليوم او بالافكار المغلوطه. وثاني ان بنادم كيقدر ياخذ مثلا شي دواء شي حاجه كيجي يدير لي زاناليز وخاصنا نسولو، حيت كاين شي دوايات مثلا ما خصناش ناخذوهم، كاين شي حوايج فهمتي هادشي خصنا نسولو عليه. كاين كنظن بالحوايج الاخرين المشكل عندنا ديال الاعشاب الاعشاب
1: كيكون عنده
0: تاثير
1: حتى الاعشاب راه علم حتى الا كنتي كاع باغي تستعملهم طبعا بعد استشاره الطبيب، وحتى الا كان الاستعمال يدار بالشروط ديالو.
0: طبعا
1: راه كاين بعض الاعشاب اللي غير تنقع ماشي خاصها تتغلى بالعكس وشحال المقدار راه صعاب
0: خصوصا عند العيالات. كنلاحظ ان المشكل ديال العيالات كيكون حيت المهم كاين شي حوايج ولكن كيكون عندهم بزاف ديال الالتهاب في المسالك البوليه، ومشكله انهم ديما كيلتجؤوا للاعشاب هكا مثلا تبخروا بهم داكشي كيزيد يعقد. وحاجه اخرى كنت بغيت نذكرها حتى نسبه ل بلاتي في بالي بالنسبه للتحاليل بلاتي كنت في بالي ومشات لي
1: بلاتي. طيب وبالنسبه هادو اللي كيديروا داك البريليفمون اكيد كاين الناس اللي كيخافوا من ديك البره ديال فاش كيبغيو ياخذوا الدم
0: كاين الناس كيخافوا، لكن المهم يعني ماشي زعما شي كاين حيت عندنا ديجا
1: وقت اللي عنده حساسيه
0: كاين
1: داكشي بحال شي فوبيا عنده
0: كاين اللي عنده هاد الوقت حيت اصلا ملي كيكونوا صغار كيبقى والدينا ملي كيبغيو يدونا ملي كيكون عندهم شي زياره وما كيبغيوش يدو كيقول لك راه غادي يدقوا لك البرا كيخلونا خايفين، ولكن زعما الواحد زعما كيفاش قلت انا خاص الصبر حيت بصح شي حاجه اللي بسيطه راه بحال ملي كدك
1: في المواقف انسانيه لانك تتعامل كل واحد نفسيته وعقليته.

0: طبعا
1: وافكاره.
0: كان حنت صراحه انا فاهمه ان حتى واحد ما كيبغي زعما يجي للسبيطار حتى ما كيبغي يكون في ديك البلاصه من غير الا كانت بصح
1: وكاينين
0: واصله فيه
1: جايين
0: للدم.
1: كرائحة فاش كيشم
0: وي بصح
1: كي
0: قد ما كيجي تكون واصله فيه للدم، داكشي علاش كنقول ديما خاص يكون الصبر ويكون الخاطر، حيت الا ما كانش الخاطر داكشي راه في اول موقف واحد ما بغيش يعطيك يدي ولا شي حاجه غادي يضرب معاه، ولكن لا كتحاول تعطيه
1: صافي
0: الخاطر هكا.
1: راعي ديك الحالة النفسية
0: غمض
1: اللي
0: عينيك تخيل
1: كيكون
0: شي حاجه زوينه صافي غير على يديك. المهم صافي
1: بصراحة أنا عرفت بأن هذا المجال ديال التخصص ديالك صافية بوفوس ما شاء الله كبير وواسع، ونحاولوا مرة مرة إن شاء الله نستضفوك. مشكورة
0: شكرا
1: دائما على تلبيتك الدعوة،
0: شكرا
1: وحنا في ختام هذه الحلقة إذا كانوا فيه شي مثلا أفكار شي رسائل تبغي توصليهم للمستمعات والمستمعين.
0: يمكن بغيت نقول اول حاجه ان التحاليل هو جزء من التشخيص، ماشي التشخيص كامل
1: ماشي حاجة ضرورية،
0: ماشي
1: ماشي من
0: وي
1: الكماليات.
0: ان كاين عاوتاني حد كنا قبل كنهضروا زعما الافكار اللي زعما ديجا من الدوله عندنا غالطين، ان مثلا الا كان واحد زعما صحته بخير ما كيحس حتى شي حاجه صافي راه ما كاينش علاش يدير التحاليل، ولكن لا بالعكس التحاليل شي حاجه ضروريه.
1: لأن كاين أمراض صامتة كاع ما كت
0: طبعا شحال من مره الحمد لله زعما شحال من مره كيكون هذاك الاكتشاف المبكر وكاين اللي كيتعطل بزاف، هادشي كنشوفوا ان الناس
1: أوكي. وكاين الأمراض اللي ما عندهاش أعراض في الأول، ولكن بالتحاليل قدرت. إذا التحاليل خص تكون ثقافة عادية عندنا،
0: ثقافة
1: على الأقل
0: عادية
1: كل 6 شهور ولا على الأقل،
0: طبعا
1: هذا بالنسبة اللي صحته عادية.
0: طبعا، خصوصا كنهضروا على الخزان ديال السكر. ملي كنهضروا على الخزان ديال السكر هنا كنهضروا على واحد التحليل خاصها دار كل 3 شهور، فهمتي؟ وانا كنشوف ان الناس ما كيديروهاش حتى كيطيحوا، حتى كتلقى انه في كتلقى
1: وهي
0: واصله
1: خطر
0: 14.
1: لأنك تكون مضاعفات أخرى.
0: جرثومة المعدة ابسط حاجة، كان الناس فهمتي شي حاجة اللي هكا زعما كيسامحوا فيها كيشقصوا هذيك المسكه الحره الاعشاب داك التخربيق، حتى كضروا المعده كيمشي ياخذ الدواء ما كيجيش يسول، الله يحفظ قدر تسبب لنا كونسير ديال المعده. ودرجة كان نيت حد شخص من العائله ديالي توفى بيها، حيت ما كانش زعما ما كي واحد ما كيمشي يجيش التشخيص كيبقى غير ياخذ في الدواء كيكالميها، ولكن هي راه كدير حوايج اخرين غتسبب لنا في كونسير. وبغيت نقول حاجه
1: إذا
0: اخرى
1: أعشاب فعلا داك الشيء دابا ثقافة ديال حتى هي راه علم
0: وي
1: تاله، وبعد استشارة الطبيب ولا الطبيبة،
0: طبعا
1: لذلك هذه دائما
0: طبعا
1: كتكون مهمة.
0: الاستشارة، وان التحاليل ما يقراهمش اني واحد الا شافهم قراهم وشافهم مثلا راه المهم بحال قلتي خرج داك
1: وعلى ذكر قراءة التحاليل، كاين اللي كيعطي دوك المعطيات شي حاجة مبرمجة في هذا الشيء دابا
0: هادشي كاين بزاف.
1: التكنولوجيا، واش هذا الشيء
0: انا ديما كنقول ان الواحد يرجع عند الطبيب ديالو
1: صحيح؟
0: ضروري يقرا التحاليل، لان كما قلت لك قبل انها جزء من التشخيص، بعض المرات كيكون واحد لي فالور.
1: وكل شخص عنده واحد البنية صحية خاصة به،
0: طبعا
1: ما لأن عادة في المعلومات الأخرى اللي كتاخذ سواء هذا الشيء الذكاء الصناعي ولا كتكون معلومات تهم الجميع، الطبيب اللي غيتعامل مع الوضعية ديالك
0: الطبيب
1: أنت
0: كيشوفك
1: خصوصياتك.
0: وي كيشوفك عارف هكا ديجا كدير فحص عارف زعما شنو عارف الانتيستون ديالك عارف اللاج ديالك عارف شحال من
1: ورافعين
0: حاجة البنية
1: اعشاب
0: الجسدية.
1: إذا تزامنوا مع الأدوية
0: وي
1: يقدروا ديك الأدوية ما يبقى عندها حتى شي مفعول ولا العكس.
0: بصح دابا كاين حتى دابا كاين حتى القضيه ان بعض المرات انا التحاليل كيكون بعض المرات خارج داك النطاق الطبيعي، وكيجي كيقراه الواحد صافي كيسحب لي راه عنده شي حاجه كيتخلع، ولكن بعض المرات داكشي كيكون طبيعي كيكون عادي، حيت اصلا انت ما احترمتيش شي حاجه قبل، ولا كتكون حد الفتره فهمتي معينه كيكون داكشي عادي، داكشي ديما خصنا نرجعو للطبيب تنسب للادويه ان لي زانتيراكسيون فهمتي ان واحد
1: التفاعلات
0: التفاعلات اللي كيطراو، انا ما كاينش نجي نخلط بين الدواء والدواء، الوقت بين الدواء والدواء راه
1: والوقت يعني.
0: راه بين الدواء والدواء خصها تكون بعد على الاقل بعد 1 4 سوايع، ماشي غير نجيو ناخد فهمتي حتى الاعشاب كي كياخد الدواء مع الاعشاب
1: صحيح،
0: فهمتي،
1: هذه
0: يعني كاين
1: كلها أخطاء.
0: كل شيء اخطر.
1: وكاين حتى واحد القضية صفية وانت أدرى مني، أن دوك التحاليل خص الواحد يحتفظ بهم، لأن علاش داك الهيستوريك داك التسلسل الزمني ديال المرض ديالك مزيان تكون تعرفه،
0: طبعا
1: باش تعرف
0: طبعا
1: شنو اللي تطور، شنو اللي عندك مثلا تحسن، وبالتالي نحافظوا عليهم.
0: طبعا التحاليل نحافظوا عليهم باش كيكون بعض المرات
1: كاين الدوسي كيكون عندك
0: كاين في المختبرات كيكون عنده كيكون هكا كيكون ديجا عنده واحد لوجيستيك شي حاجه ديجا كيكون عنده ليستوريك كيبقى بحال قلتي
1: الباسيون. وشي مرات راه كيعطيوك اخر مره جيتي وفين
0: كتكون شي حاجه مزيانه كيعاونك حتى انت حيت حنا التحاليل راه ما كيجوش كيخرجوا كاين الفاليداسيون تكنيك اللي كيديرها التكنيسيان كاين ديال البيولوجيست ديال الطبيب اللي معانا كاين ديال فهمتي كيدوز بزاف طبعا كاين بزاف ديال لي زيتاب يعني مثلا شي حاجه طالعه ما غاديش وغادي تخرج ضروري خصك تسول بعدا الميدسان اللي ديجا صيفطوا ليك زعما مثلا زعما شنو واش حسيتي هكا زعما واش كاين شي حاجه خاصك تشوف بعدا ديجا واش تحليل القدم ديالو تسول المريض باش زعما كيحس بغيت نذكر حاجه اخرى ان مثلا الواحد كيكون كيحس بشي الم كيقول صافي غناخذ مثلا غير باراسيتامول وصافي انا غادي نولي بخير وصافي كيتجاهل راه الجسم ديالنا ملي كيعطينا ملي كيكون واحد الالم راه واحد الانذار واحد الانذار اللي انا خصني زعما نسمع ليه ومشي اشارات انا ماشي واحد يحس بالالم وكيكون شي الم نيت وبقى ياخذ غير في الدواء ويجلس في الدار كتحس بالالم سير زعما ابسط حاجه انك تمشي للمستشفى حصلت هذه راه كاين لي زيرجونس يا اول فهمتي من تما بدا
1: الحمد لله صافي ما سخيناش بالحديث معك ولكن الوقت لا يسمح اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه صفية بوفوس اللي ما شاء الله عليها اولا عجبني كثير انها شابه اللي كبرت في مدينه الدخله وهي اليوم كتادي هذه الخدمات طبعا في اطار عملها كممرضه بمختبر تحاليل طبيه بمستشفى الحسن الثاني بالدخله فهذا كيفرح بصراحه ايضا باسمكم كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات وانا عارف بان هذا المجال مركب معقد فيه كثير من المواضيع ولكن اظن ما هو اساسي طرحتيه تبارك الله عليك الى ما كانت شي اضافه صفية
0: شكرا بعدا شكرا للاستضافه وانا استمتعت بالحديث معك بالنسبه لبغيت غير عفاكم بالنسبه للناس اللي كيسمعوني بغيت غير نصحهم ان هكا ردوا البال لصحتهم ديروا التحاليل ماشي بالضروره انك الا كنتي بخير راك مزيان دير التحاليل وردوا عفاكم بال للناس الكبار خصوصا الناس الكبار مساكن فهمتي زعما
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على إيقاع محطة دستورية بارزة يفتتح المغرب اليوم الجمعة 9 أكتوبر سنة تشريعية جديدة حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 بمقر البرلمان بالرباط وبهذه المناسبة سيلقي جلالته نصره الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان سينقل مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر نهار اليوم بإذن الله. في مستجدات ملف الوحدة الترابية للمملكة جددت بنما تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية للتوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. بدورها جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد ممثل غواتيمالا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية والسيادة السيادة الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. السنغال من جانبها جددت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة.

0: ووحدتها الترابية. وخلال مداخلة أمام اللجنة، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. في الأنباء الدولية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم مقتل 3 مواطنين جراء هجومين تعرض لهما المطار وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. وقالت الهيئة في بيان إن المطار تعرض لاعتداءين، الأول منهما مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأضافت أن الاعتداءين أسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية. هذا وأفاد مصدر إقليمي اليوم بأن المملكة العربية السعودية تستبعد إبرام هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين المدعومين من إيران قبل أن تستعيد الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية. إلى هنا مستمعين ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة، أتمنها لكم رفقة بقية برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا نحو الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يواصل معكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام ما تبقى من فقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM. فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، كان نرحب بكم ضمن هذه الحلقة اللي أكيد إن شاء الله من خلال الحوار نتكلم على موضوع عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، وهو الحديث عن خطة تسديد التبليغ. فكثير منا سمع الحديث عن خطة تسديد التبليغ اللي اليوم أصبحت المملكة المغربية طبعا برعاية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحظى بالريادة على مستوى العالم العربي والإسلامي من خلال هذا المبادرة، ونظرا لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية إن شاء الله هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن خطة تسديد التبليغ التي لا ريب أنكم كما أشرت سمعتم بها وعنها في المساجد والمنابر الإعلامية وغيرها. ولبسط القول في هذا الموضوع ومناقشته أنا جد سعيد ويطيب لي أن أرحب الأستاذ أيوب نصير بصفته مرشد منسق بالمجلس العلمي الجهوي لجهة داخل وادي الذهب. فضيلة الأستاذ نصير، مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا سيدي أحمد على الاستضافة الكريمة، ومن خلالكم أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم.
0: طيب الأستاذ أيوب لو سمحت، بداية كلنا نعلم أن بلدنا الحبيب قطع أشواطا كبيرة في ترشيد التدين وبذل جهودا جبارة كبيرة في وقاية هذا التدين وتحصينه من آفة الغلو والتشدد، حتى استقر العمل بالثوابت والاختيارات المذهبية التي كما تعرف أحسن مني حمت البلد وصانت تماسكه عن طريق مجموعة من الآليات والخطط المحكمة، من ضمنها طبعا المبادرة الرائدة والتجربة المغربية الرائدة لما يسمى اليوم بخطة تسديد التبليغ. هل تفضلتم مشكورا بداية أستاذ الفاضل بتقريب المستمعات والمستمعين من مفهوم هذه الخطة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. لتقريب السادة المستمعين من هذه الخطة، يمكن القول بأن خطة تسديد التبليغ هو مشروع تسعى من خلاله المؤسسة العلمية أو مؤسسة العلماء برعاية أمير المؤمنين حفظه الله إلى النهوض بأمانات العلماء في واجب تبليغ الدين من أجل تحقيق مقومات الحياة الطيبة في المعيش اليومي للناس. بالإضافة إلى هذا، الخطة تهدف إلى تقليص ما يسمى بالفجوة أو الهوة التي تفصل بين فضائل الدين وما يدعو إليه من قيم وأخلاق سامية، وبين أفعال العديد من الناس البعيدة كل البعد عن هذه الأخلاق والفضائل، حيث إن الغالب الأعم من الناس اليوم يمتثل أمر الله تعالى في صور العبادات، ولكنه قد يخالفه في واقع المعاملات، مع العلم أن المعاملة هي الأخرى تدخل في باب التعبد. فهذا المشروع هو مشروع علمي إرشادي مؤطر بمؤسسة العلماء وبتعاون مع مجموعة من المؤسسات المتنوعة التي من الممكن أن تساهم في النهوض بهذا المشروع وإنجاحه، كل من موقعه إعلاميان تواصليان ميدانيان، حتى تتحقق الثمرة المرجوة وتحصل المنفعة المنتظرة من هذه الخطة أو من هذا المشروع.
0: شكرك الله الأستاذ أيوب. أظن وأعتقد جازما أن ما ذكرت هو الأهم، أن يعود تنزيل هذا المشروع على الناس بالنفع والخير العميم للمجتمع، ويحرص على أن يعالج جميع مشاكل الناس أو على الأقل تخفيف من حدتها. طيب الأستاذ أيوب إن سمحتم، ماذا عن السياق العام لهذه الخطة هكذا حتى نضع المستمعين والمستمعات في الصورة بشكل أدق؟
1: نعم، أقول جوابا على هذا السؤال، لا شك أن المتتبع لأحوال الشأن الديني بالمغرب يلاحظ ما تحقق من إنجازات على هذا المستوى كما تفضلتم عندما قدمتم لهذا الموضوع في البداية، وأبرزها حماية بيوت الله تعالى وتحصينها وتوحيد الخطاب الديني من خلال وحدة العقيدة، يعني العقيدة الأشعرية، ووحدة المذهب المالكي، ووحدة السلوك ما يسمى بالتصوف السني على طريقة الإمام الجنيد. كل هذه التوابت برعاية إمارة المؤمنين وكما تعلمون بصيانة المساجد يصان الدين،
0: صحيح،
1: ويحفظ من شرور الفتن والتيارات المنحرفة، حتى أصبح المغرب نموذجا للتدين السمح في توسطه واعتداله. فكان لزاما على المؤسسة العلمية أو مؤسسة العلماء أن تستفرغ جميع جهودها في وقاية هذا النموذج وتحصينه من جميع الآفات الهدامة من أجل ترسيخ هذه الهوية الدينية المغربية التي ليست وليدة اليوم أو اللحظة، وإنما هي متوارثة عبر قرون خلت. هنا تهيأت المؤسسة العلمية للدخول في مرحلة جديدة تتمثل فيما يسمى بتسديد التبليغ، وذلك في سياق عمل المؤسسة العلمية المتواصل من أجل جعل هذه المرحلة على رأس الأولويات أو على رأس أولوياتها في الاشتغال، من أجل المساهمة في الارتقاء بأخلاق الناس وتحسين ظروفهم في الحياة. وهذا يقتضي مجموعة من الأمور نذكر منها على سبيل المثال للحصر: استحضار الفرق بين الدين والتدين، أن الدين هو الأحكام التي شرع الله سبحانه وتعالى، لكن التدين هو ممارسة أو تطبيق هذه الأحكام، يعني هو جهد للإنسان. كذلك تخليق الدين للحياة، أيضا شمول مفهوم التعبد لما هو شعائري وما هو تعاملي، لأن الجانب ديال التعبد لا ينحصر فقط في أداء الشعائر الدينية ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك، وإنما يتجاوزه إلى الجانب العلائقي بين الناس، يعني كيف تؤثر هذه العبادات أو كيف يكون لهذه العبادة ثمرة وانعكاس إيجابي.
0: لأن الدين المعاملة.
1: نعم، كيف يكون لهذه الصلاة كما قلنا يعني ثمرات وانعكاس إيجابي على أخلاق وتعامل يعني

0: شرط على سبيل الذكر فقط، الحصر يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، سواء في إطار علاقاتهم بخالقهم سبحانه وتعالى أو بأنفسهم أو بباقي الأفراد الآخرين. في سؤال يتبادر إلى الذهن وله أهميته، كيف يمكن الأستاذ أيوب التأصيل لهذه الخطة، أو إن شئت بتعبير آخر من أين تستمد هذه الخطة أصولها ومشروعيتها، أي ما هي المسوغات المتحكمة في هذه الخطة؟
1: نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال، وسؤال وجيه وفي بابه. تأصيلا لمشروع خطة تسديد التبليغ، لا بد من القول بأن التبليغ هو وظيفة الأنبياء والمرسلين.
0: نعم،
1: هذا كي يعرفه كل أحد.
0: صحيح.
1: وهي صفة ذاتية، يعني التبليغ في الرسل. وقد عمل علماء الاعتقاد، علماء العقيدة، على تفصيل القول فيما يجب في حق الرسل عليهم السلام، ولخصها سيدنا عبد الواحد بن عاشر بقوله: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق. فالتبليغ هو العنوان الجامع للصور والأساليب والمناهج التي سلكها الرسل المبلغون مع أقوامهم في أداء الرسالة المنوطة بهم. وقد سمى القرآن الكريم هذه الرسالة بالبلاغ، قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس. وحصر وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ بقوله: ما على الرسول إلا البلاغ. والتبليغ يحيل على الإيصال والانتهاء، أي وصول الأمر إلى غايته أو تحقيقه لمقاصده. وما أكثر الآيات في القرآن الكريم التي تدل على البلاغ والتبليغ. قال الله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقال كذلك: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فهذا التبليغ مشروط بوصول البلاغ إلى المبلغين كاملا غير منقوص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع كما تعلمون ويعلم الإخوة المستمعون: ألا هل بلغت؟ اللهم افشهد. فهذا قد أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، ورد في حديثك وبشكل متكرر الأستاذ أيوب أنك فعلا تشير إلى التبليغ في القرآن الكريم والسنة، لو تفضلتم ببيان ذلك أكثر حتى تتضح الرؤية للمستمعين الأوفياء. وأنا أعرف بأنك بذلت مجهودا كبيرا من أجل إيصال الفكرة، ولكن حتى تتضح أكثر في أذهان من يتابعوننا في هذه اللحظات، إن كان هناك إضافات أو إضاءات أو توضيحات أكثر.
1: نعم، الحديث عن التأصيل العلمي لخطة تسديد التبليغ يقودنا إلى الحديث عن التبليغ من خلال القرآن والسنة باعتبارهما المرجعين الأساسيين لأخذ الأحكام واستقاء التوجيهات القرآنية والنبوية التي تضمن نجاعة هذا المشروع أو هذه الخطة. وفي هذا المعنى يقول الدكتور سيدي المصطفى بن حمزة حفظه الله: إن القرآن والسنة النبوية هما الأصلان الأصيلان لاستقاء الأحكام أو لاستقاء المفاهيم والأحكام الشرعية، وهما المصدران اللذان يجب اعتمادهما تحديدا في استخلاص التوجيهات التي تكفل أداء رسالة التبليغ أداء ناجحا تنتقل منه البشرية من التيه والضلال إلى رحمة الإسلام. انتهى كلامه حفظه الله. فلا بد من الرجوع إلى القرآن والسنة والانطلاق منهما حتى يتأتى لنا الإلمام بمجموعة من الأمور، منها على سبيل المثال مواصفات التبليغ الأمثل، كيف يكون هذا التبليغ مثاليا، كيف يكون التبليغ ناجحا، كيف ننجح في أداء يعني أو في تبليغ أحكامي ومضامين الدين، كيف يحقق التبليغ الغاية المرجوة منه وهي الهداية، هداية الناس إلى الطريق المستقيم. ونحن نعلم أن التبليغ هو وسيلة فعالة لهداية الناس وربطهم بخالقهم، ف

0: قد اعتنى به القرآن الكريم وأشار إليه في غير ما آية، كما قلنا هذا بلاغ للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهنا ملمح دقيق لا بد أن نشير إليه، وهو أن الخطاب القرآني فيما يخص التبليغ يعتمد على لغة سامية تظهر من خلال اللين والرفق واللطف. ومن الأدلة على هذا الأنبياء والرسل ينادون أقوامهم بكلمة يا قومي، ونعطي نموذج من القرآن الكريم، يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، يا قومي لا أسألكم عليه مالا، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يعني في منادات الرسل لأقوامهم بهذا النداء إشارة إلى الانتماء إليهم وعدم الانفصال عليهم، يعني أن المبلغ سواء كان إماما أو خطيبا أو مرشدا أو واعظا لا بد أن يحسس الناس ويشعر الناس أنه منهم غير منفصل عليهم،
1: هي أحسن
0: نعم ليكون لكلامه تأثير في المخاطبين أو تأثير في نفوس الناس. وبالرجوع إلى السنة النبوية المشرفة نجد أن صفة التبليغ في الرسول صلى الله عليه وسلم هي مناط الوراثة النبوية. فأهم ما ورث الأنبياء أو ما ورث العلماء عن الأنبياء قيامهم بتبليغ الرسالة وإيصالها وتبليغها إلى أقصى مدى يمكن أن تبلغه في جميع
1: نعم، ونبغي في هذا النقطة بالذات، وهذا كي أكدوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن هذا الجانب حين أشار إلى أن الأنبياء لم يورثوا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهذا دليل على أن العلماء لهم قيمتهم. طيب فضيلة الأستاذ أيوب، هذه الخطة لابد أن تكون لها مرامي وغايات وأهداف تصبو إليها أكيد طبعا. لو تكرمتم وتفضلتم بالحديث عن أهم هذه الأهداف والمقاصد الأستاذ
0: نعم
1: أيوب.
0: بطبيعة الحال هذه الخطة لها أهداف ومقاصد سامية وغايات نبيلة تتمثل أساسا في بناء الحياة الطيبة من أجل إعادة ثقة الناس في نجاعة الدين في الحياة المعاصرة، أيضا تحقيق العبودية لله تعالى من خلال إتمار العبادات في سلوكهم ومعيشهم اليومي، كذلك كما قلنا في بداية حديثنا تقليص الهوى بين تدين الناس وما يقتضيه الدين من الصلاح في الحياة الجماعية والفردية. ولكي يعني نجمل هذه المقاصد لابد أن نقول بأن المؤسسة العلمية حددت مجموعة من الموجهات والمقاصد الواضحة يدور حولها الخطاب الديني، نذكر منها على سبيل المثال للحصر تخلص من شح النفس وتحريرها من الهوى عن طريق الإيمان، أيضا محاسبة النفس في باب الحرص على عمل المعروف واجتناب المنكر، الحرص على إيتاء الزكاة والإنفاق على المحتاجين، ونلاحظ هذه الأمور هي التي تقوي تماسك المجتمع، فعندما يكون الناس متضامنين متعاونين فيما بينهم عن طريق إخراج زكاة أموالهم وعن طريق الإنفاق يكون المجتمع متماسكا. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بأصابعه عليه الصلاة والسلام. كذلك الحرص على أكل الحلال بالإخلاص في الأعمال المأجورة وعدم الغش في المعاملات، كذلك كاين مقاصد يعني مقاصد كبرى، تجديد الإيمان على أساس التوحيد، إظهار ثمرات العبادة في السلوك، إرساء أسس الحياة الطيبة ومقوماتها في واقع الناس. وهناك مجموعة من الأهداف التي ترمي إليها هذه الخطة المباركة.
1: شكر الله لكم كل ما تفضلتم به من توضيحات. فقط أذكركم في ختام هذا العدد الخاص بالحديث عن خطة تسديد التبليغ، مستمعتنا مستمعين الكرام، أننا خصصنا لهذا الموضوع نظرا لأهميته وراهنيته، لأن العديد من المستمعين يتحدثون أو يسمعون الحديث عن خطة تسديد التبليغ.

التبليغ سواء في المساجد أو المنابر الإعلامية وغيرها، وكانت فرصة هذه الحلقة لبسط القول في هذا الموضوع ومناقشته طبعا باسمكم. أشكر الأستاذ الكريم فضيلة الأستاذ أيوب نصير اللي حضر معنا بصفته مرشدا منسقا بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. شاكرين إياه على كل ما تفضل به من توضيحات ومعلومات.

ونختم هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بداخل بالفقرة الخاصة بمشاركات ومساهمات المستمعات والمستمعين، فقرة من بريد المستمعين، وندرج مشاركة الأخ محمد سالم لشقر من العيون حيث شارك بأبيات من القصيدة المعروفة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام البوصيري المتوفى سنة 96 و600 هجرية، المعروف أو المشهور صاحب البردة. إذن من الأبيات، وهي أبيات شهيرة: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقدحا، لسنا منك دونهم وسناء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء، رحمة كله وحزم وعزم ووفاء وعصمة وحياء، لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه السراء، كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء، عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء، جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دأبه الإغضاء، وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء، شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء، كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس اليوم الجمعة بمنقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. جددت بنما أمسنا الخميس تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. أبرز عدد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوب المملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومنائية ومطارية ذات بعد دولي. وفي هذا الصدد أكد الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي ثروث سوسيال: لن نهاجم إيران قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال برد محليا بكل من الأطلس والريف والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية والسهول ما بين الجديدة والصويرة وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مع احتمال بروز رعد بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والسيس وشمال الأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 5 و10 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 19 و23 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون بين 14 و19 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سيس والمنطقة الشرقية، وفي انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
3: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخلق غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله. نقدم إن شاء الله هذه الدرس من تسديد خطة التبليغ، وعنوانها في هذا اليوم هو مقام الذكر، فضل المداومة على ذكر الله جل وعلا. والذكر كما تعلمون فيه كثير من فوائد الدنيا والآخرة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر والشكر كل له معنى وكل فضيل. الذكر نوعان: الذكر باللسان والذكر بالقلب. فالأفضل أفضل الذكر هو الذكر بالقلب. والذكر بالقلب معناها أن الإنسان في قلبه دائما يشعر بمراقبة الله له جل وعلا. إذا كان في أماكن العبادة ذاكر الله أنه في أماكن هذه العبادة

0: الله، هذا كله له معنى. يقول الله جل وعلا في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر أيضا فيه اطمئنان لقلب الإنسان، وكلما واظب الإنسان على الذكر وكثر من الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، كلما الكلمة اللي دائما يذكر الإنسان في الغالب يموت عليها، وما مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الإنسان اللي عندما يخرج من البيت يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدخل البيت يقول لا إله إلا الله، يدخل السيارة يقول لا إله إلا الله، ينزل منها يقول لا إله إلا الله، في الغالب يجيه الموت وهو يذكر الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومدح الله جل وعلا الذاكرين في أكثر من موضع من القرآن، وفي سورة الأحزاب قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات، وهذا تذكير للنساء أن الثواب سيان فيه المرأة والرجل، هذا تكريم القرآن للمرأة بأش ما يكون الإنسان يعتقد أن المرأة أكثر منها ثواب الرجل في الطاعة أو أقل منها في المعصية، المعصية متساويين فيها، والطاعات أيضا والثواب متساويين فيه. وجاءت هذه الآيات مستدلة على ذلك في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف، عندما أتت جميع الفضائل ختمت بذكر الله جل وعلا. عن عبد الله، هذا الحديث الصحيح عن عبد الله ابن بسر المازني رضي الله عنه، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا الرجل جل الرسول وقال له: أنا كثرت علي الشرائع، شنه قاع أشبه الشيء نتمسك به نتشبث به، معناها نتمكن منه. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله يكثر الإنسان من ذكر الله. يقول ابن عاشر في كتابه: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمرة تفوز بالذكر. يقول فيها آد في كتابه الكفاف محمد مولود: وكل ذا في كلمة الشهادة حافظ عليها تحظى بالسعادة، نسأل ربنا بها حسن الختام، وللنبي أزكى الصلاة والسلام. كل الكتب يبدأ بالحمد والصلاة على رسول الله، ويتوسلون بالشهادتين أن يحفظهم الله. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات اللي منها بدأ بها الإنسان هي باقيات صالحات وخير من المال والبنون. قال العلماء في بلاغة القرآن: لماذا قدم الله جل وعلا المال على البنون، مع أن الإنسان أحيانا يفدي أبناءه بالمال، يحب أبناءه أكثر من المال. وجاءت في القرآن: المال هو الأول، لأن المال لا يعصي صاحبه، يعني يمكن أن ينفقه في سبيل الله، يمكن أن يتصدق منه، يحج منه. والأبناء أحيانا يسيروا على سيرة الأب، وأحيانا يأخذون طريق أخرى هو لا يرغب فيها. حفظنا الله وإياكم، وحفظ أبناءنا، وثبتنا وإياكم على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث المجلس.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجماعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس اليوم الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. السنغال وغواتيمالا وبنما يجددون دعمهم لسيادة المغرب ووحدته الترابية. أمام الأمم المتحدة، منتخب الصحراء المغربية يبرزون الطفرة الديمقراطية والدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية. أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس اليوم الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم. جددت بنما أمس الخميس تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أساسا عمليا للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة بنما في كلمتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساسا عمليا للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما جددت الدبلوماسية البنمية دعم بلادها لجهود المملكة المغربية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. كما جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية المملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية. من جانبها جددت السنغال دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. وخلال مداخلة أمام اللجنة، جدد ممثل السنغال تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يشكل خيارا ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. تناول منتخبون من الأقاليم الجنوبية المملكة الخميس الكلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية اليوم. وفي مداخلتها أمام أعضاء اللجنة، أعربت النائبة الشابة مفيدة وداد التي تم انتخابها مؤخرا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، عن اعتزازها بتجسيد صورة جيل من النساء الصحراويات اللواتي أصبح حضورهن في الحياة العامة واقعا ملموسا داخل المؤسسات المنتخبة وفي مناصب صنع القرار. من جهته أعرب رئيس جماعة الداخلة حرمة الله الراغب عن اعتزازه بتمثيل ثاني أكبر مدن الأقاليم الجنوبية التي أصبحت قطبا اقتصاديا واعدا وواجهة أطلسية منفتحة على العالم.

أبرز عدد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك زخم التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوب المملكة المتميزة باستثمارات ضخمة ومشاريع مهيكلة وبنيات تحتية طرقية ومينائية ومطارية ذات بعد دولي. وفي هذا الصدد أكد الأكاديمي الإسباني روبرت مونزونيس غوميز في مداخلة أمام اللجنة أن الاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية يتيح تعزيز الاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ما يسمح بخلق ظروف مشجعة على تحقيق التقدم الاقتصادي. واستحضر غوميز في هذا السياق نموذج ميناء الداخل الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه المنشأة مؤهلة لتصبح قطبا استراتيجيا للتجارة واللوجستيك والربط في إفريقيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس استبعاد شن أي هجوم عسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: لن نهاجم إيران قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تجري مباحثات مثمرة مع إيران. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. بنما والسنغال وغواتيمالا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة. بالأمم المتحدة منتخب الصحراء المغربية يبرزون الطفرة الديمقراطية والدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال برد محليا بكل من الأطلس والريف والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية والسهول ما بين الجديدة والصويرة وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مع احتمال بروز رعد بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والسيس وشمال الأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 5-10 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 19-23 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون بين 14-19 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سيس والمنطقة الشرقية، وفي انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان لهائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: أمضر راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريف

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم.

0: بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لنسلط فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعينا الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا انت الداخلة، وهي تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنه أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة على إنطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياكننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرفوا شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذن من خلال كلامك دكتور يوسف، إذن نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو هو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هذه المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجية حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تيدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
0: تقليدية،
1: تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية.

0: باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة
1: يعني
0: تخصصات
1: يتعلم بالممارسة
0: بالممارسة،
1: بالتطبيق.
0: وكذلك بار بروجي بيداغوجية
1: بالمشروع.
0: بالمشروع. هذه
1: جميل.
0: المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار، المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل، تيعطوها علينا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
1: كيشتغلوا.
0: تيشتغلوا عليهم. فوالا،
1: جميل.
0: وهاد الشيء هاد الشيء خداوه من تجارب اللي هي رائدة في كأمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
1: والسنوات ديال الدراسة سميتو؟
0: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه، يعني ابري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشوا بنفس الطريقة، ماشي تنديروا بالطريقة. من بعد تدخل السيكل ديال الانجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام أول فوج.
0: هذا أول فوج اللي كاين هذا العام،
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب
1: ما
0: من
1: شاء الله.
0: مختلف ربوع المملكة، وغضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة.
1: إذا ولا عندها حتى بعد إفريقي
0: بعد
1: أيضا.
0: إفريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان
1: ان شاء
0: ديالهم،
1: الله.
0: وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: اذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسه ما جات فقط انها تقدم تكوين اكاديمي، وانما كترتبط ايضا بالتنميه والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت داخله هاد المؤسسه الجامعيه في مواكبه التحولات الاقتصاديه والتنمويه اللي كتعرفها جهتنا، جهه داخله وادي الذهب؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا الجهات الداخلية عرفت واحد الطفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش تضمن
1: وتكون أطر قارة
0: قارة، لأن
1: دربة.
0: الإشكالية الكبيرة اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينة. إذا لك كونتي واحد مجموعة
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، إذا كان واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينة ولفها ولقى فيها فرصة باش يشتغل وراه غادي يبقى. وأبناء المنطقة تما نفس الشيء، لأن عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا أنهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. داك هنا دابا هذه المدرسة غتحل هذا المشكل. مهندسين غيتخرجوا من عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هذه المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش مواكبة هذه المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب ويشغل معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله، يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص شغل كثيره الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشني هي ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية؟ إن هذه مجالات حديثة اليوم.
0: هاد بالنسبة لهاد التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق، ودابا لمواكبة هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامل.

0: عاملة الـ AI أو الذكاء الاصطناعي أصبح واحد أوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضرورة ولا
0: ضرورة، لأنه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: وفي

0: نعي في عدة مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحة، في الصناعة، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة
1: صحيح،
0: على
1: وعندها مؤهلات
0: مؤهلات،
1: مهمة. نعم،
0: كاين الجرين اويل، داك الأخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاح الأخضر.
0: المخطط الفلاحي، وكاين الطاقة الهيدروجينية هذاك الأخ، وكاين الطاقة الريحية، وكاين تحلية مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في في في في في في في في المجال. دونك بالنسبة لهاد الشعاب كاملين، راهم غادي يكونوا إضافة نوعية، ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وأفريقيا كذلك.
1: جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة وادي الذهب، وأكيد ديال الأقاليم الأخرى، وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقة التقليدية، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاولة، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان يعني الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم الاوتوماتيكي، هو تتعطيه واحد البيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم، وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات،
1: تنبؤات.
0: تنبؤات، وتعطيك حلول، وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب أكيد أن نبغي نعرف هذه الروبوتات والأنظمة الرقمية، شنو هي الآفاق المهنية اللي تقد أنها تفتحها هذه التخصصات أمام الطلبة؟
0: هذا سؤال لجميع الطلبه تتسالوا عنهم، خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى، تيقولك اكوا الساغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولات تعتمد على أنظمة ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم، كل شيء ولا في الأورديناتور، يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية هتخليه يوفر اليد العاملة، يوفر تكلفة، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لانه ملي تدير ذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك، حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي ولات
1: صحيح
0: ذكيه،
1: مطلوب.
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات، تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم،
1: هذا هو صحيح.
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي، ما باغيش يقرا، وتضيع عليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا الداخل، الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما،
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
1: صح،
0: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
1: المجتمع. الحمد لله معه والديه واهله. طيب سي صدون، هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه

0: طبيعي. كيفتاش نقدو بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
1: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا، ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
0: صحيح،
1: والاختراقات وسرقه المعلومات ولا تتشكل واحد الخطر كبير
0: أصلا
1: على
0: تهدد.
1: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي. وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة مليحة من أجل التحكم في المعلومات سواء الشخصية ولا الإدارية. دونك
0: صحيح، وهذا مطلب
1: مطلب
0: اللي هو
1: دولي
0: صحيح
1: ومطلب ديال
0: صحيح
1: الدولة
0: نعم،
1: واستراتيجية كبرى.
0: من
1: هذا
0: أجل خلق واحد الأمن. طيب، من الأهداف المعلنة أن هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل.
1: مستقبل
0: كيفتاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
1: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة لإفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية
0: العلمية أيضا
1: والابتكار.
0: صحيح. نعم
1: وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخل غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري، يعني هما غادي يديو واحد الصورة على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائية، تنصدروا
0: صحيح
1: لهم حتى العلم. وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في اعيون افارقه
0: صح، وغادي يخدم حتى السياحة العلمية
1: فوالا
0: لأن
1: المؤتمرات
0: تماما تماما.
1: لانه يعني غادي يكونوا واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلمية اللي غيكون نواة ديال ابتكارات علمية اللي غادي يأطروا هاد الطلبة وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الأفكار إلى ابتكارات حية. دونك باقي
0: إذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان أنك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبة أم أن هذه المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الأفكار الجديدة؟
1: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة باغمي لي كامولين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الأفكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع أو شركات ديال التكنولوجيا العالية. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوها دابا عالميا راه كانوا طلبة، بحال مارك ديال الفيسبوك راه كان غير تيقرا تحت له هذه الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
0: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال، لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأوصال من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
1: بالنسبة لهذه المدرسة بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود،
0: دود.
1: وهي مدرسة وطنية يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربوع المملكه ماشي فقط جهه الداخل.
0: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
1: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا

0: الطلبة المتميزين، وتدوز واحد الكونكور تيست إكري، تدوز من بعد داك التيست إكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبة اللي كاينين راهم ليليت، زعما الطلبة
1: الصفوة ديال
0: الصفوة ديال الطلبة ديال لأنه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: اي صحيح.
0: وهاد المدرسة تستقطب تلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضية أو بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل، وكذلك الشعب التقنية إلكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنية، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذه المدرسة.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا البكالوريا،
0: تيكون هاد السنة كان مورا البكالوريا، ولكن السنة الجاية غيكون بحال قبل
1: قبلي كيما جاري بيلا.
0: كما جميع المدارس ذات استقطاب محدود.
1: طيب، الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي، عفوا، إذا نصحح، إذا المجلس الجهوي، فتحية له على هذه الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون، التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة.
1: صحيح.
0: هادشي اشنو تعني؟ تعني ان الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غادي نوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، باش نكونوا صريحين.
1: طيب، أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، الشركة

0: اللي هي تتقوم مش عارف تركها لكم، شوف شو المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور، عام
1: اي
0: المدينة
1: صحيح.
0: كلها.
1: تماما،
0: ونفس
1: تغيير الوجه
0: قال
1: العمران
0: المدينة.
1: ديالها.
0: نشكر السيد الوالي على هذه الشركة اللي ولات تتسرع هذه المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح،
0: نفس الشيء
1: وبان الاثر
0: بان
1: ديالها. ما
0: الأثر، ونفس
1: صح
0: الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد
1: ان شاء
0: الشكل
1: الله.
0: الهندسي ديالها، راه مثير الشكل
1: اذا
0: ديالها.
1: غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية
0: علمية
1: اضافية
0: إضافة
1: نوعية.
0: نوعية
1: جميل.
0: للمدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهت إلا عدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشنهي رسالتكم الشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: اولا تبغي نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله، ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله، الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شويه الجديه وشويه المثابره والاستمراريه، راه المستقبل كله
1: صحيح،
0: امامكم.
1: والأساتذة راهن إشارتهم أنه
0: الاساتذه، انا اول
1: مستقبلهم. صحيح.
0: استاذ اللي دائما
1: كون ترى
0: الابواب
1: ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
0: ديما الابواب ديالي مفتوحه، وديما عزيزي عزيزي عليا، سي اون باسيون، نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط، لا حليتي ليه
1: صحيح،
0: راك تتنقدوا
1: كيكون داك التواصل عن
0: التواصل.
1: قرب مع الجميع.
0: هنا تكون واحد التواصل، شحال واحد تكون خاصه غير كلمه
1: صحيح،
0: نصيحه تتبدل له حياته كامله
1: تماما
0: فعلا.
1: صحيح. إذا شكرا جزيلا لك
0: شكرا
1: دكتور يوسف على هذه الإضاءات القيمة وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله، حتى الطريقة باش كتوصل الأفكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم أنهم يحسوا بالقيمة ديال هذه المؤسسة. بصراحة هذه طريقة بيداغوجية ما معطية لأي كان. إذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل المعروفة اختزالا واختصارا انت الداخلة. إذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية، والمساهمة كيف شر دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: دعوة.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين: جلالة الملك يترأس عصر اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يأتي في سياق ما أفرزته نتائج انتخابات 23 شتنبر، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام رهانات كبرى وأولويات ستطبع عمل البرلمان خلال المرحلة القادمة. ومع انطلاق الدورة الخريفية يبرز التساؤل حول معالم التركيبة الجديدة لمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية النساء وحضور الشباب. وللتعليق على هذه المحاور نستضيف ضمن النشرة عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط. بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الدول تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. تحسين الخدمات الصحية في القارة الإفريقية موضوع النسخة الرابعة من المنتدى الإفريقي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والصحة المنعقد بالرباط. أهلا بكم. مستهل النشرة بحدث افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس عصر اليوم بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي جلالته خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث الخطاب الملكي مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر هذا اليوم. افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة مطبوع هذه السنة بسياق تنظيم انتخابات 23 شتنبر التي أفرزت تشكيلة جديدة لأعضاء مجلس النواب، ما يضع الغرفة الأولى للبرلمان أمام تحديات عدة خلال هذه الولاية. نتابع مميزات السياق العام لانطلاق الدورة التشريعية مع أمين المراني.
3: تتغير المقاعد وتتبدل الوجوه، هكذا يبدأ المشهد التشريعي. دورة خريفية تفتتح هذه المرة على إيقاع استثنائي، فهي لا تأتي في سياق تشريعي عاد، بل تضع البرلمان في أول اختبار فعلي لولاية جديدة أفرزتها انتخابات 23 من شتنبر. ومن تحت قبة المؤسسة التشريعية ستبدأ معالم المرحلة المقبلة في الظهور، حيث يلتقي البرنامج الحكومي بممثلي الأمة، وتنتقل الوعود الانتخابية إلى فضاء التشريع والتنفيذ والمساءلة. لكن هذه البداية لا تمنح الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس، فالتقويم الدستوري يفرض إيقاعه، ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتعين أن يصل إلى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر. العباس الوردي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط.
4: الرهانات الحقيقية المعقودة على الدورة التشريعية تعقد أمانا مرتبطة أولا بإعادة تدوير عجلة التشريعية من جهة، وكذلك الانتباب على وضع اللمسات المرتبطة بمشروع قانون المالية وإخراج إلى حيز الوجود من أجل ضمان التمويل العادي للبنية المرفقية في إطار تشريعي. ولا ننسى كذلك على أن الحكومة كذلك مرتبطة بضرورة إعمالها للبنى الدستورية المرتبطة أولا بمنحها الثقة من لدن المؤسسة التشريعية، وكذلك عمل البرلمان إلى جانب الحكومة من أجل مواكبة المشاريع الكبرى التي سيتم وضعها على أساس سياسات عمومية تقارب عبر بوابة البرنامج الحكومي.
3: من التشريع إلى الرقابة، تبدو أمام المؤسسة التشريعية أجندة واسعة، قوانين جديدة، تعديلات مرتقبة، مقترحات للفرق البرلمانية، وأسئلة ستضع الوزراء أمام امتحان الإجابة والتبرير. وفي خلفية كل ذلك سؤال أكبر: كيف يمكن للبرلمان أن يجعل من النقاش السياسي وسيلة لصناعة القرار لا مجرد مناسبة لتبادل المواقف؟
4: مجموعة من المؤشرات التي يجب أن تأخذ بالاعتبار: أولا راهنية مجموعة من القضايا الاستعجالية وكذلك الحاسمة ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، ولأدل على ذلك مواكبة مشروع الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة وبلوغ مغرب السرعة الواحدة، ثم كذلك خلق مجموعة من البنى التشريعية لمواكبة الإقلاع التنموي في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.
3: يظل الرهان الرئيسي لهذه الولاية التشريعية الجديدة هو تكريس الدور المحوري للمؤسسة البرلمانية في الدفع بعجلة التنمية الشاملة بمختلف أبعادها والارتقاء بنجاعة الأدائين التشريعي والرقابي، بما يجعل المبادرات النيابية أكثر تجاوباً وفعالية في الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، ويمنح العمل البرلماني قدرة أكبر على تحويل هذه الانتظارات إلى فعل ملموس وأثر واضح في الواقع.
2: وفي سياق افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المطبوع كذلك هذه السنة بمحطة تشكيل حكومة جديدة، ينتظر الإعلان عن تركيبتها وتعيينها قريبا في ظل معارضة برلمانية ستعمل على تفعيل دورها الرقابي من أجل مزيد من المعطيات حول هذا السياق العام وأيضا حول رهانات انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة. معنا الأستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط. مرحبا بكم أستاذ قراقي.
0: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
2: مرحبا. إذن كما تابعتم معنا أستاذ في التقرير، سياق خاص يطبع افتتاح الدورة الخريفية، كيف سينعكس هذا السياق على الأجندة التشريعية والرقابية للبرلمان؟
0: ما لا شك فيه أن الخطب الملكية بصفة عامة خاصة تلك التي تكون بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يكون لها طبع توجيهي وتحكم بطبيعة الحال على الأولويات الكبرى التي تشهدها السنة وتكون ملزمة الحكومة والبرلمان العمل على هديها. بالنسبة لهذه السنة وكما جرت العادة أن المبادئ والقيم الأساسية التي سيكون على الفريق الحكومي والبرلمان الجديد أن يعتمدوها خلال ممارستهم ستكون في هذا الخطاب الذي سيكون أولا موجها ومؤطرا في نفس الوقت، علما أنه نحن في مرحلة جديدة على مستويات متعددة واستطعنا من خلال الانتخابات أن نحقق الكثير من الأمور خاصة على المستوى الحقوقي، وبالتالي لا بد من استحضار كل ذلك من أجل أن يكون هناك نوع من التوجيه والتأطير لا للحكومة ولا للمؤسسة التشريعية.
2: وماذا عن السياق العام الذي تنطلق فيه هذه الدورة الخريفية الجديدة؟
0: هذه الدورة الخريفية لها ميزاتها الخاصة بحكم أن الفرق البرلمانية هي الآن في صدد يعني بصدد التكوين، ونعلم أن الأمر أيضا مرتبط بتكوين التحالفات التي ستقود الحكومة، وبالتالي هذه الدورة ستكون لها خصوصيتها. وقد أقول بأنه قد ينعكس الخطاب على كل عملي المناقشات التي تتم، لأنه بطبيعة الحال الأمور التي ستكون موجهة ستكون أيضا حاسمة على مستوى التحالفات التي بطبيعة الحال الكل ينتظرها. وعندما نتحدث عن التحالفات لا نتحدث عن التحالفات التي ستقود الفريق الحكومي، ولكن أيضا حتى على بعض التحالفات التي ستكون في المعارضة وستحدد وجهتها، إما ستكون معارضة بشكل مطلق أو ستكون معارضتها معارضة نسبية أو تكون مساندتها مسندة نقدية على أي، كل ذلك سيتم تحديده انطلاقا من اليوم، وسييسر هذا أكثر أيضا تأسيس الفريق الحكومي الذي ينتظره جميع المواطنين.
2: نعم. على مستوى الرهانات المطروحة خلال الدورة الخريفية، كيف يمكن ترتيب أولويات عمل المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة الجديدة من خلال المشاريع القانونية التي ستناقش على طول مسار هذه الدورة؟
0: يبدو لي بأنه سبق لجلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية السابقة أن حدد مجموعة من الأولويات. هذه الأولويات حتى وإن كانت تهم الحكومة السابقة والبرلمان السابق، ولكن يبدو لي بأنها هي من الأولويات الكبرى التي لا بد أن ينكب عليها الجميع. وأولى هذه الأولويات هي الاهتمام بالشباب. نعلم أن نسبة الشباب عندنا في المغرب هي نسبة مهمة وتعاني من الكثير من المشاكل، وبالتالي المؤسسة الحكومة كمؤسسة والبرلمان يجب أن ينكب بطبيعة الحال على هذا الأمر من أجل إخراج سياسات عمومية ومن أجل إخراج قوانين تؤطر وتيسر اندماج الشباب وتأخذ بطبيعة الحال كل ما يحتاجه من أجل نوعا ما حل مشاكله أيضا، ولكن من أجل إدماجه في التنمية كشخص طبيعي. يعني الشاب يصبح شخصا طبيعيا يشعر بأن شبابه هو هيبة، لا يشعر بأن شبابه يشكل عبئا وعجزا عليه وعلى أسرته. يبدو لي بأن هذا أولى الأولويات، علما أن هناك الكثير من الأوراش التي بقيت مفتوحة في الماضي والتي ينتظر بطبيعة الحال أن يهتم بها البرلمان وأن تهتم بها الحكومة. وفي مقدمة هذه الأوراش هناك الورش الحقوقي بصفة عامة. نعلم أنه بلادنا صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الحقوقية وأنها تقدم تقارير دورية حقوقية بشكل مستمر، وبطبيعة الحال هناك كثير من الأمور التي ينتظر أن تفعلها الحكومة بسرعة أكبر وأن يتفاعل مع ذلك البرلمان أيضا. الكل يتتبع مثلا مدونة الأسرة، الصيغة التي ستخرج فيها، الحقوق التي ستضمنها، يعني نوعا ما ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها بالإضافة إلى أمور أخرى. ولكن يبدو لي بأن قضايا حقوق الإنسان، يعني وعندما أتحدث عن حقوق الإنسان لا أتحدث عن الحقوق السياسية ولكن أتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه الآن تشكل الأولويات الأساسية التي ستكون مطروحة على الحكومة وعلى البرلمان، وهي التي تشكل العنصر الأساسي المؤثر في هذا السياق الذي نعيشه.
2: نعم، ومن المنتظر أن يتولى النواب الجدد 395 المنتخبون على إثر اقتراع 23 شتنبر الماضية القيام بأدوارهم الرقابية والتشريعية في ظل تمثيل نسائية تتجلى في 107 مقاعد برلمانية، وفي ظل حضور للشباب وتسجيل ارتفاع في المستوى التعليمي للنواب مقارنة مع المجلس السابق، أبرز الأرقام الدالة والبارزة في تركيبة مجلس النواب الجديد، نتابعها في تقرير سارة حيدر.
5: انتخابات 23 من شتنبر أفرزت خريطة سياسية جديدة وحملت إلى المؤسسة التشريعية وجوها جديدة، فأكثر من نصف أعضاء المجلس هي وجوه لم تكن حاضرة في الولاية التشريعية المنتهية، وهذه قراءة جواد الشفدي رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
6: على مستوى الشباب، فحسب معطيات الوزارة الداخلية، عدد النواب اللي تتقل الأعمار ديالهم على 35 سنة بلغ 37 نائب، في المقابل قريبا اللي تتجاوز العمر ديالهم 55 سنة عندنا 169 نائب، أي قرابة 42%. وهاد التركيبة تضم 59 عضو برلماني اللي السن ديالو بين 35 و 45 سنة. هاد الأرقام تتبين محدودية حضور الفئة الأصغر سنا، وتدعو للمساءلة ديال المسارات ديال استقطاب الشباب وترشيحهم داخل الأحزاب. وبخصوص الوجوه الجديدة، ترشحوا تقريبا 227 برلماني لمزاول الولاية اللي تزاول الولاية ديالو، يعني في الولاية الأخيرة 152 فقط اللي استطاعوا يحافظوا على مقاعد ديالهم.
5: وعلى مستوى التمثيلية النسائية، ارتفع عدد النائبات إلى 107 من مجموع أعضاء المجلس، ورغم الزيادة الواضحة عن 2021 إلا أن الرقم يبقى محتشما حسب المراقبين.
6: فبالنسبة للنساء تضم التركيبة الجديدة 107 ديال النائبات من أصل 395، أي نحو 27% من مجموع البرلمانيين، مقابل 96 نائبة اللي كانت في 2021. إذن نحن أمام زيادة ديال 11 مقعد، ولكن هاد الزيادة تظل دون مستوى الثلث بعيدا عن المناصفة. والأهم أن 90 نائبة وصلوا للوائح الجهوية المخصصة للنساء مقابل 17 فقط عبر الدوائر المحلية، وهذا يبرز استمرار الدور الحاسم ديال آلية التمييز الإيجابي في ضمان التمثيلية النسائية. هاد المعطيات تطرح سؤال الفرص اللي تتمنحها الأحزاب للنساء في المنافسة المحلية.
5: هذه الأرقام مهما كانت دلالتها تظل مدخلا يحيلنا لقراءة أعمق حول قدرة هذه التركيبة على ترجمة نتائج الانتخابات إلى ممارسات تشريعية ورقابية فعالة، وعلى جعل التنوع والتجديد داخل المجلس رافعة لتحسين الأداء البرلماني والاستجابة لانتظارات المواطنين.
2: إذن أستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمام الأدوار المنوطة بمجلس النواب، كيف ستنعكس التركيبة الجديدة الحالية للمجلس على تجويد العمل النيابي والأداء البرلماني عموما في ظل التحديات العديدة المطروحة والقوانين التي تنتظر البت وإخراجها من الرفوف؟
0: أولا، في يعني إذا نظرنا إلى البرلمان في تركيبته الجديدة خاصة على مستوى مجلس النواب، يتضح بأن هناك نسبة من النواب الذين كانوا ممثلين وعادوا، وهذا يمثل رصيدا قويا لأنهم تملكوا وسائل الاشتغال، تملكوا الآليات، يعني نوعا ما يمكن أن نقول بأنهم استبطنوا النصوص القانونية، وبالتالي سيشكلون قيمة مضافة لأنهم نواب لديهم تجربة. هناك أيضا عنصر جديد وهو عنصر الشباب الذي دخل الآن إلى البرلمان، ومن ثم قد تكون قضايا الشباب مطروحة الآن على مستوى البرلمان أكثر من الماضي. ثم لابد أن ننسى بأن المرأة لنا لها دور حاسم، إنما هناك عنصر أساسي وهو المستوى التعليمي. الآن المستوى التعليمي بالنسبة لهذا البرلمان مستوى تقريبا المستوى الجامعي هو المستوى المهيمن، وبالتالي النقاشات البرلمانية ستكون نقاشات ذات مستوى رفيع، لأن هناك تملك جيد، سيكون هناك تملك جيد للنصوص القانونية المطروحة. وكل هذه المعطيات في رأيي ستنعكس على سلوك البرلمان، خاصة أن هناك معطى أساسي يخص المرأة. نحن اعتمدنا التمييز الإيجابي، وهذه آلية مهمة سمحت لنا بإحداث تحول في بنية التفكير السياسي وفي البنية الانتخابية. ولكن ما لاحظناه في هذه الدورة أن نسبة من النساء اللواتي كنا مرشحات على المستوى الجهوي استطعنا أن يقتحم الانتخابات ويترشحنا على المستوى المحلي، وعدد منهن انتزع التمثيلي على المستوى المحلي. معنى ذلك أن هناك تحول على مستوى الرأي العام وعلى مستوى إرادة الناخبين، وبالتالي نحن نسير في إطار أولا تغيير منظومة القيم السياسية المتمثلة عند المجتمع، ونحن أيضا في إطار نسير في إطار تحول ينهي أو يكاد ينهي مع الفكر النمطي الموجود الذي كان ينظر إلى المرأة دائما نظرة سندونية. وهذا كله سينعكس بطبيعة الحال على المؤسسة التشريعية. قضايا المرأة بصفة عامة، وعندما تحدث عن قضايا المرأة تحدث عن قضايا حقوقية، ستطرح بشكل مغاير عما كان عليه الأمر في الماضي. ثم هناك أيضا نشعر بأنه نحن نسير نحو تحقيق ما نص عليه الدستور على المستوى بطبيعة الحال على مستوى تحقيق المناصفة كآلية من آلية تحقيق المساواة. ومما لا شك فيه أن كل هذا الأمر سينعكس على الانتخابات الترامية التي ستأتي إن شاء الله في السنة المقبلة.
2: شكرا لك الأستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، على هذه التوضيحات. شكرا لكم. وخارج مؤسسة البرلمان، أعين المواطنين ستتركز على أداء نواب الأمة في مجال التشريع، خاصة في الملفات التي تحظى باهتمام المواطن. روبورتاج أيوب الإدريسي.
7: هي دورة جديدة للبرلمان ومحطة دورية تتجدد معها آمال المواطنين في مستقبل أفضل. ملفات اجتماعية واقتصادية كثيرة تنتظر نواب الأمة للنظر فيها والبحث لها عن حلول تراعي احتياجات المواطنين وترقى لمستوى تطلعاتهم.
8: تنتنوا منهم زعما يقادوا لنا داك التقاعد، يقادوا السبيطارات، يقادوا التعليم.
9: تنتمناو هي لا كلاس مويان او موان اللي كانت تتعيش وتتعيش معها بزاف د الناس اوتور ديل لا كلاس مويان فوزي دو سوسيال. دونك تنتمناو من سيدي ربي زعما الاسعار اولا، لو بري دو ليسونس اي دو مازوت.
10: سبب طبعا مكروش انا تزاد لهم في المنحه، خاش هي ما كافياش. يعني كنشوف بزاف ديال الشباب مع القرايه ديالهم كيضطروا انهم يخدموا ولا كيتقلوا على والديهم، خاش المنحه ما كتقدهم.
11: بخصوص المجال الاجتماعي والأمور الرواد الحركين الصحة والتعليم والشغل.
7: معالجة مشاكل التشغيل وتفعيل أسس الدولة الاجتماعية إلى جانب تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي للمغاربة، ملفات ينبغي أن تكتسي أهمية خاصة في أجندة البرلمان الجديد، تقول أسماء بحكان أستاذة القانون الدستوري بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان.
12: مجموعة من الملفات بحال ملف التشغيل، ما هو ينتظر من الحكومة أن لا يقتصر الطموح على تحقيق النمو فقط وجذب الاستثمار، بل يجب صراحة أن يصب على تحويلهما إلى فرص عمل مستقرة تحفظ الكرامة ديال، خاصة لما تحدث عن الشباب والنساء. أيضا بالموازاة مع ذلك حماية القدرة الشرائية ديال المواطنين، لأن قيمة سياسة اقتصادية تقاس أيضا بما تحدثه من تحسن في الدخل الحقيقي للأسر. أما الدولة الاجتماعية فالتحدي الأساسي هو الانتقال من توسيع التغطية وإقرار البرامج إلى وعي إلى ضمان الاستفادة الفعلية منها. أيضا هناك الأمن المائي ضمن الأولويات التي لا تحتمي التأجيل. لماذا؟ لأنه لا يتعلق فقط بتوفير الماء الشرب، بل يرتبط كذلك بالأمن الغذائي، استمرار النشاط الاقتصادي، الاستقرار في العالم القروي.
7: وعلى اختلاف مواقع

0: أعهم ضمن المعارضة والأغلبية، يراهن المغاربة على أعضاء البرلمان المقبل لإيصال صوتهم ومقاربة مشاكلهم والاستجابة لتطلعاتهم.
1: نتابع نشرة بملف الوحدة الترابية للمملكة. من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا عمليا لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية، عبر عنه ممثل العديد من الدول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددين على أن العملية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية يجب أن تتم في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير صديق العالمي.
2: الدول الثلاث جددت خلال مداخلاتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقاربة واقعية تفتح الطريق أمام حل سياسي دائم.

0: التقدم في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما تأخذ علماً بالزخم التي أضفاه قرار مجلس الأمن رقم 2797 على المفاوضات، وتحث بنما الأطراف على مواصلة المشاركة بصورة بناءة بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه في إطار العملية التي ترعاها الأمم المتحدة.
1: موقف بنما يتقاطع مع موقف السنغال الذي عبرت عنه على لسان ممثلها كولي سيك، والذي جدد تأكيده على مصداقية المقترح المغربي ودعم بلاده لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
2: يؤكد وفد بلادي مجددا دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي، ويظل مقتنعا بأنه يشكل خيرا ذا مصداقية لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي، كما يضع هذا المخطط أسس حل واقعي ودائم من شأنه أن يضمن ازدهار المنطقة وأمن سكان الصحراء ورفاههم على أساس سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
1: تعكس هذه المواقف إذن تجدد الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في سياق الجهود الرامية إلى تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء المغربية على أساس الواقعية والتوافق، وفي إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797.
3: في قطاع الصحة، افتتحت اليوم بضباط أشغال النسخة الرابعة من المنتدى الإفريقي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والصحة، في لقاء يجمع فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين وخبراء في مجال الصحة لبحث دور المؤسسات في تعزيز الصحة المستدامة وترسيخ المسؤولية المجتمعية. هذه الدورة تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على المبادرات والشراكات الكفيلة بتحسين الخدمات الصحية ودعم التنمية في القارة الإفريقية. بديعة سعيدة.
0: تنعقد النسخة الرابعة من المنتدى الإفريقي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والصحة بالرباط بمشاركة أزيد من 30 متدخلا ونحو 1000 مشارك حضوريا وعن بعد، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المقاولات والمؤسسات في النهوض بالصحة المستدامة بالقارة الإفريقية. ويتضمن برنامج هذه الدورة تقديم النسخة الثانية من بارومتر المسؤولية المجتمعية والصحة لسنة 2026 إلى جانب نقاشات حول الابتكار الرقمي وتمويل الأنظمة الصحية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إيريك مافيك رئيس المنظمة الدولية للصحة في الشركة.
1: الهدف من النسخة الرابعة هو تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الشركات بمختلف القطاعات ومساهمتها في تعزيز الصحة في إطار مسؤوليتها المجتمعية. هذه المبادرات تكتسي أهمية كبيرة، إذ سيتم خلال هذا اليوم تقديم نتائج بارومتر يقيس مدى مساهمة الشركات في النهوض بالصحة وتعزيزها، كما ستشهد هذه الدورة على الخصوص توزيع جوائز تكريمية للاحتفاء بمجموعة من المبادرات التي أطلقتها شركات من بلدان وقارات مختلفة.
0: ويناقش المنتدى سبل جعل المسؤولية المجتمعية رافعة للتنمية المستدامة من خلال تشجيع المؤسسات على تبني مبادرات ذات أثر اجتماعي وصحي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومختلف الفاعلين، بما يساهم في الاستجابة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإفريقية. رشيد سامي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة.
4: اليوم تنظم واحد الملتقى للمسؤولية الاجتماعية والصحة والتجويد في إطار تعاون دولي بين منظمة غير حكومية وممثلين البعثات الدبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين داخل الاقتصاد الوطني.
0: ويشكل المنتدى فرصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والصحيين وتشجيع المبادرات المبتكرة الرامية إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم تحقيق تنمية مستدامة بالقارة الإفريقية.
3: في أحوال الطقس بالمملكة،

0: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح اليوم في عدد من المناطق. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح في كل من عملات وأقاليم الرشيدية ميدل، تبولمان، غرسيف، فيجيج، توريرت، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 4 بعد زوال اليوم. وأضافت المديرية أن الزخات الرعدية ستشهدها كذلك عملات وأقاليم إفران، خنيفرة، الحوز، شيشاواق، العتصراغنة، طاطا، ورزازات، ترودان، تنغير، زاكورة، خريبكا، سطات، صويرة، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، وذلك من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليلة القادمة. أعلنت الأكاديمية السويدية صباح اليوم عن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية نافي بيلاي من جنوب إفريقيا. وسبق لبيلاي البالغة من العمر 85 عاما أن ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي منحها جائزة نوبل للسلام لهذه السنة ضمن سلسلة الجوائز التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. صديق العالمي.
1: بدأت الفائزة بجائزة نوبل للسلام نافي بيلاي وهي من أصول هندية مسيرتها محامية شابة في جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري قبل أن تصبح قاضية ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014 وعرفت بتعاملها مع الملفات الشائكة. تنقلت بيلاي في مسيرتها المهنية بين المحاكم في جنوب أفريقيا حيث دافعت عن ناشطين مناهضين للفصل العنصري وانتزعت حقوقا أساسية لسجناء سياسيين ما بين المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مرورا بالمحاكم الجنائية الدولية. كما ترأست اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. كما حظيت بيلاي باستقبال ملكي سامي سنة 2014 ووشحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير تقديرا لانخراطها القوي وعرفانا بدورها النشيط من أجل النهوض بقضايا حقوق الإنسان. وتشغل بيلاي حاليا منصب قاضية في محكمة العدل الدولية. هذا وتقدر القيمة المالية لجائزة نوبل للسلام بحوالي 1.2 مليون دولار.
0: ونختم النشرة بأخبار الرياضة حيث يسدل الستار اليوم على أشغال المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف المنعقد على مدى يومين بمدينة سانتا ماريا بجزيرة سال في جمهورية الرأس الأخضر بمشاركة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى جانب رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف. أبرز مضامين هذا المؤتمر في تقرير سعيد الدوتي.
2: يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي لوضع خارطة طريق جديدة لتطوير كرة القدم بالقارة وتعزيز تنافسية منتخباتها وأنديتها وتحسين الحكمة والتكوين والبنية التحتية الرياضية. باتريس موتسيبي رئيس الكاف.
3: سنواصل العمل الجاد والبناء على التقدم الكبير المحرز من خلال الاستثمار في أكاديميات الشباب وكرة القدم الاحترافية والمنتخبات الوطنية وكرة القدم النسوية إلى جانب تعزيز مبادئ الحكمة الجيدة والأخلاقيات والشفافية. هذه المناسبة تشكل فرصة للاستماع إلى آراء الاتحادات الأعضاء 54 في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والوقوف على تقييمها للمنجزات المحققة فضلا عن التعرف على أهدافها وتطلعاتها للسنوات المقبلة.
2: ويعكس الحضور المغربي انخراط المملكة في النقاشات المتعلقة بمستقبل كرة القدم الإفريقية خاصة في ظل الخبرة التي ركمتها في تنظيم المنافسات الدولية وتطوير مراكز التكوين والبنية التحتية الرياضية. وفي هذا الصدد أشارت جيان إنفانتينو رئيس الفيفا في كلمة خلال هذا المؤتمر إلى المغرب ضمن البلدان الإفريقية التي أحرزت تقدما في مجال البنية التحتية الكروية، لافتا بشكل خاص إلى بناء مراكز تدريب وطنية وملاعب وبنية تحتية للمنافسات بالإضافة إلى مقرات جديدة للاتحادات الكروية. وستشهد أشغال اليوم الختامي مراجعة فنية رفيعة المستوى لمسيرة المنتخبات الإفريقية في كأس العالم الأخيرة، وذلك بمشاركة أرسن فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي الفيفا إلى جانب نخبة من المدربين من بينهم الناخب الوطني محمد وهبي.
0: وبهذا التقرير تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يترأس عصر اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يأتي في السياق ما أفرزته نتائج انتخابات 23 شتنبر، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام رهانات كبرى وأولويات ستطبع عمل البرلمان خلال المرحلة القادمة. إلى اللقاء.
4: عدنا بسماع حضراتكم مستمعينا الاعزاء لاستوديوهات اذاعه الداخل الجويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استودياتنا المركزيه بالرباط.
5: سي احمد ما كان صاحبك هاي
6: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبلة.
5: كيفاش ما فهمتش؟
6: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
5: إيوا أنت شنو درتي؟
6: وفي النظرية ديالي كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
5: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما توقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
6: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
5: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
6: ايوا
5: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. هو عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
7: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: دفننا الماضي،
4: دفننا الماضي،
5: دفننا الماضي،
6: دفننا الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة السادسة عشرة.

لم يعد القلق الذي أصاب مدينة فاس من جراء المرض والجوع سرا تتحدث به العيون الضارعة أو توحي به الوجوه المصفرة، وإنما انطلقت به الألسنة في حذر تارة وفي غير ترقب أو خوف تارة أخرى، وبدأت الأفواه تهمس للآذان. الحرب ستنتهي، ستنتهي الحرب، سيقتسم المنتصرون أسلاب المنهزمين، ستنظم دول الغد مجالاتها الحيوية من جديد، ستسود الحرية، لا، ستنهزم الحرية، ستنهزم النازية، سينفذ ميثاق الأطلنطي، سيلغى، ونحن ما موقفنا، ما مصيرنا؟ ويظل السؤال حائرا، ولكنه يعمق القلق والاضطراب.

0: أيها الناس، الحرب وراءها الغنائم، ولا ينبغي أن نكون مرة أخرى غنيمة للدول الغالبة.
1: الموت للاستعمار، المجد للوطن، الموت للاستعمار، المجد للوطن.
0: شعبنا يجب أن يتحرر، وإلا انفتحت صفحة جديدة للاستعمار في وجهه.
1: الاستقلال، الاستقلال، الاستقلال.
0: الحرب فرصتنا، الحرب فرصتنا، وإذا ضاعت سننتظر طويلا فرصة أخرى.
1: الاستقلال، الاستقلال، الاستقلال.

0: الرحمن، ما تزال تسعى إلى حتفك بذلفك. مع الحرب لا يمكن أن تحققوا ما تريدون. أظن أنهم يحاربون من أجلنا، من أجل تحريرنا.
1: المهم أن الكلمة خرجت من الأسر وانطلقت بها الأفواه، فلا تستطيع لها رداً بعد الآن. تلك هي الكلمة التي تصنع التاريخ.
0: عبد الرحمن يا بني، عرفت الاستقلال الأول ولم يكن لنا فيه خير. هجمت البوادي على المدن وعمت الفوضى.
1: ألم يكن ذلك بسبب هؤلاء الدخلاء؟
0: كان قبل أن يدخلوا.
1: أبي، إن الزمان يتطور، والاستقلال الذي نطلبه سيكون وسيلة الأمن والحرية والعدل والنظام.
0: أنتم صغار في السن، صغار في العقل، تنقصكم التجربة.
1: التجربة نأخذها من الحياة، ومن حسن الحظ أننا لا نأخذها إلا من الحياة.
0: الحياة لم تعلمكم بعد أن تصنعوا إبرة، فكيف تديرون بلدا مستقلا؟
1: الحرية هي التي تعلمنا أن نجرب ونصنع الإبرة.
0: الحرية، ومن منعكم منها؟
1: الآن طالبنا بالاستقلال وانتهى الأمر.
0: ستتحملون العواقب.

0: الاستقلال
1: الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال.
2: عبد الرحمن بن الحاج محمد الثاني سنتان سجن.
3: عبد الرحمن والدي سنتان.

0: جئتم بالاستقلال من ذيله،
1: بل فسحنا الطريق أمامه وسيعرف كيف يحقق نفسه.
0: كلنا يا بني نريد الاستقلال. و
1: والدي، أنت إذن وطني مثلنا.
0: ولكنكم واهمون.
1: والدي
0: واهمون لأنكم تعتقدون أن الدولة الحامية ستمنحكم الاستقلال.
1: نحن لم نعتقد يوما أنها ستمنحنا الاستقلال، بل نعتقد أننا سنأخذ الاستقلال.
0: ستأخذونه بسلاح أظافركم.
1: سلاح الشعوب أقوى من سلاح الجيوش.
0: أوف عبد الرحمن، اسمع، أنا أبوك وأعرف قوة هؤلاء الذين تطلبون منهم أن يرحلوا ويمنحون الاستقلال. إنهم أقوى مما تظنون. إن هزموا أمام ألمانيا وهذا ما أطمعكم فيهم، أليس كذلك؟
1: والدي
0: استعادوا قوتهم وقوة الإنجليز والأمريكان من ورائهم، فكيف تواجهون هذه القوات مجتمعة حتى تحصلوا على الاستقلال؟
1: والدي، أو تعتقد أن كل الدول التي استقلت كانت قوتها أعظم من قوة الدول المستعمرة؟ لن نخوض حربا لنستعيد الاستقلال، بل سنقوم بضغط لنقنع بحقنا.
0: يكفي يكفي، أنتم صغار العقول. الإقناع، الحق، الباطل. الحق مع القوة، من لا قوة له لا حق له.
1: القوة لم تعد حقا. الشعوب التي لا تملك القوة سيصبح لها شأن بعد الحرب. عالمنا جديد يتطلب عقلية جديدة وأعمالا جديدة.
0: جديد، تكمشون كالدجاج في أقفاص السجون والمحتشدات عقابا لتطاولكم على الأقوى.
1: والدي أحاول أن
0: دعني، كدت تضيع علي صلاة العصر.

0: لو كنت أطمع في خلق فكر جديد لكان لي حظ من أمل.
1: عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة.
0: محمود، كيف أنت؟ وكيف الأحوال؟
1: الحمد لله، أخوك أصبح قاضيا. لم أعد موظفا بسيطا في البلدية. العمل، الجد.
0: قاضي؟ تحكم على الناس بنصوص القانون؟ وترمي الناس في السجون بحكم القانون؟
1: وأبرئ الناس
0: بنصوص القانون.
1: القانون، ومن يطبق القانون؟ هل دخلت السجن بحكم القانون؟ القانون هو أنا.
0: أنت؟ أتعني أنت؟
1: أنا سلطة صغيرة ناطقة، أمثل سلطة عليا مفكرة
0: وآمرة.
1: آمرة أو متحكمة، أنا رجل موظف.
0: موظف محمود، حظ سعيد. آمل أن يكون حظي أسعد لو وقعت كمتهم بين يدي.
1: أبشر إذن بالبراءة.
0: والسلطة العليا المفكرة؟
1: السلطة الصغرى تستطيع أن تترد السلطة العليا.
0: أصبحت إذن رجلا خطيرا.

0: الحمد لله على السلامة. عبد الرحمن، لم تغيرك الأحداث كثيرا، كيف قضيت أيامك وشهورك؟ أفي الأدير من جديد؟
1: ذاك ماض انتهى، ليس لنا وقت نعيشه في الذكريات. جدير بنا أن نعيش كل وقتنا في الأمل، في المستقبل، فيما سنقوم به، لا فيما قمنا به.
0: معك حق، يجب أن نفكر في المستقبل. الماضي طويناه، دفناه.
1: هل أعددتم أنفسكم في غيبتنا لنظفر بالاستقلال؟
0: الماضي الذي مات أعدنا للمستقبل. أصبح الشعب يؤمن بأنه استقل، لم يبقى إلا الإعلان الرسمي.
1: ولكننا أمام قوة قاهرة، المال، الجيش، الطائرات.
0: لم يعد أحد يرهب القوة، لقد اجتزنا الامتحان.
1: وهل نجحنا؟
0: بتفوق، لأننا آمنا بحقنا في الاستقلال.
1: خصمنا يستخدم القتل والتشريد والسجن والنفي.
0: اقتحمنا كل هذه المراحل، حتى النساء ألفنا الموت والسجن، ألفنا رؤية الجيش يعيت فسادا في بيوتهن، وألفنا أن يودعن أبناءهن على أبواب المنازل فلا يستقبلنهن بعد ذلك.
1: عبد العزيز، ألا تفكر في أننا شعب متخلف والاستقلال له تبعاته؟
0: ذكرتني في عمي المحجوب، كان يقول لي: لو اجتمعتم على صنع إبرة ما استطعتم، فكيف تطلبون الاستقلال؟ فكنت أقول له: لو ظللنا تحت الاستعمار آلاف السنين لما قدرنا على صنع إبرة.
1: ولكن كيف نصنع الإبرة بعد أن نتخلص من الاستعمار؟
0: عبد الرحمن، أنت دفنت الماضي وأنا لا أفكر في المستقبل. المستقبل سنصنعه بأيدينا، ولن نصنعه إلا إذا كنا أحرارا في أن نصنعه.
1: أصبحت فيلسوفا،
0: علمتني الفلسفة منذ دفنت الماضي.
1: الطريق واضحة.
0: الطريق أن نغتصب استقلالنا وأن نخوض في سبيله معركة الاغتصاب. سلبوا استقلالنا بتضحيتهم، ونحن أولى أن نضحي لنسترجع هذا الاستقلال.

شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، رشيد ناجي، محمد المريني، عبدنبي الرياحي، مصطفى التومي، محمد الكغاتر.

تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الله حكما ولا مارادونا باب الله بابا وأن البر خير في حياة وأبقى بعد

ست قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أن أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة وما للمسلمين سوى

كل وقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعهم، فقوم الناس بالأخلاق.

حبل بحبل الله يا تميمي. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم أي على قدم. وقيل كل نبي

من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجلك.

كل وقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية النفس.

هب شعوب من منيتها وسقت أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فارطه لأجله.

0: فضل ومن حسن مختتم إلى
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: غذاء ودواء.
1: أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام لا يتوقف التواقون عن حلم الوصول إلى وزن مثالي وجسم رشيق عن تجربة الأنظمة الغذائية الصحية لكي يوصي بها خبراء التغذية بما كنسميه الرجيم أو الحمية. فبين الرغبة في تناول طعام شهي واللذيذ وبين حلم المحافظة على جسم مثالي تختلط الأمور بين العاطفة والعقل، والنتيجة تبقى هي زيادة الوزن أو نقصانه. وفي هذا السياق بالذات مستمعينا الأعزاء كيلجأ معظم الناس إلى تناول بذور الكتان اللي كنعرفوه بالدارجة زريعة الكتان أو بذور الشيا. الشيا وهدو بجوج متواجدين عندنا في جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب بالخصوص عند الباعة العطارة، والناس كيلجأوا لهذا الاختيار يكنهم يخفوا الوزن. ولكن السؤال اللي كيطرح البعض شكون اللي فيهم أكثر إفادة في إنقاص الوزن، واش زريعة الكتان أو لا الشيا؟ طبعا باش نلقاو الجواب على سؤالكم وتساؤلكم مستمعينا الكرام بحثنا في موقع هيلث شوتس، وهو موقع كيهتم بالمجال ديال الصحة وكيكتبوا وكيديروا فيها المقالات ديالهم علماء وأطباء وخبراء في مجال التغذية، أنك يحدد الخصائص والأسباب يكننا نقارنوا بين زريعة الكتان أو بذور الكتان والشيا، ويكننا نعرفوا أيها الأفضل في إنقاص الوزن. فهما كيشيروا أن بذور الكتان كتميز بكونها مسطحة، بينما بذور الشيا عندها واحد الشكل اللي هو بيضاوي، وكتميز معا بأنها كتحتوي على عناصر غذائية مفيدة كيف الكالسيوم والألياف والبروتين. وبذور الشيا صالحة الأكل، مصدرها هذه كمعلومة لكم مستمعينا، مصدرها واحد النبات كيعيش في واحد الصحراء اللي كتسمى سالفيا، وكتعتبر فوائد بذور الشيا الصحية مهمة جدا لأنها داخلة في الحبوب الكاملة اللي كيستطيع الجسم يقد أنه يمتصها، ويمكن أننا ندخلها فالنظام الغذائي اللي كيساهم في تخفيض الوزن أو التنحيف. أما بالنسبة لبذور الكتان أو زريعة الكتان وأيضا زيت بذور الكتان، فهي كتساهم في تقليل الكوليسترول والسكر في الدم، وكتعالج الحالات المرضية للجهاز الهضمي، وكيتناولوا بعض الناس كذلك بذور الكتان في علاج الأمراض الالتهابية. وحسب اطلاعنا على مكتبوه خبراء صحة في الموقع ديال هيلث شوتس، فبذور الشيا كتقلل التعرض لخطر أمراض القلب، وكتساهم أيضا في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وكتحسن صحة الأمعاء من خلال تحسين بكتيريا الأمعاء، وأيضا كتمنع الإمساك، وكتعتبر واحد المصدر جيد للألياف اللي كتغنينا عن تناول كثير من الطعام بها، تحتوي على مضادات للأكسدة كيف الكيرسيتين والكيمفيرول اللي كتساعد في تقليل الالتهابات بالجسم وكتحميه من الجذور الحرة. وزريعة الكتان أو بذور الكتان عندها أيضا تأثير مضاد للالتهابات، لأنها كتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية اللي كتساعد على مكافحة التهابات الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي، باعتبار أنها كتساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية المختلفة كيف التهاب المفاصل الروماتويدي. وزريعة الكتان أيضا مستمعينا كتفيد في تعزيز صحة الأمعاء لأنها غنية بالألياف الغذائية، وتكتخمر الألياف الأمعاء الغليظة وكتحسن صحة الأمعاء عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة، كما أيضا أن عندها واحد تأثير مضاد لمرض السكري لأنها مليئة بالألياف والدهون الصحية، لذا فإن تناولها حسب الأطباء وخبراء التغذية تناولها بشكل منتظم يجد أنه يؤدي لتحسين حساسية الأنسولين. وطبعا نبغي فقط نذكر بالنسبة للاستماع للاستعمال أو توظيف أو تناول زريعة الكتان وهذا الشيء، فزريعة الكتان يستحسن أنها تحمص ماشي تحرق في الفران، والأجمل أنها تطحن باش الجسم يستفد منها بسهولة، وناخده ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف كبيرة. وبالنسبة للبذور الشيا لأن هي الحبوب ديالها كيتنفخوا، وبالتالي يستحسن يتوضعوا في الماء في شي كاس معلقة كبيرة ديال الشيا ونخليوها في الماء حتى كتبدأ تكون شربات من ذاك الماء ونستعملوها فيما بعد. وخلاصة الأمر مستمعينا، كي تعتبر بذور الكتان أو زريعة الكتان أفضل في إنقاص الوزن، حيث علاش؟ لأنها كتحتوي على ألياف أكثر قابلية للذوبان، حيث كتساعد في السيطرة على الشهية وكتعطينا شعور بالشبع لمدة طويلة، وهي الأفضل في فقدان الوزن. وبما أن زريعة الكتان أو بذور الكتان كتحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان، فهي كتشكل واحد القوام اللي كيشبه الهلام، ويمكن نتناوله ملعقة كبيرة ونصف أو ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يوميا يكننا نقص من الوزن. وأيضا فهي حتى شهية في الأكل ديالها، وبالتالي فنتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: غذاء ودواء.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر لنقل وقائع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة. وككل سنة تشريعية تتميز الدورة الخريفية في انطلاقتها بخطاب سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، خطاب توجيهي

جمهوري وخارطة طريق أمام نواب الأمة وممثلي المواطنين. فالبرلمانيون المنتمون للغرفتين التشريعيتين يجتمعون في هذه المناسبة الحدث للإنصات بإمعان لمضامين خطاب جلالة الملك الذي يحدد فيه التوجهات الكبرى للسنة التشريعية الجديدة للبرلمان بمجلسيه والمؤسسات الدستورية. فالبرلمان صرح الديمقراطية والأسلوب الأرقى لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال اختيار من ينوب عنهم ويسير الشأن العام. والمملكة المغربية اليوم في ظل القيادة المتبصرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجني ثمار سنوات من البنيان الديمقراطي الذي وضع أساسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبنة تلو الأخرى ترصه قيم التعاون والتضامن والالتحام بين العرش والشعب. وجلالة الملك حفظه الله الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي وراعي التعددية الحزبية في المغرب لطالما أكد من خلال منطق خطبه ومقاصد أعماله على الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات وهو خدمة الوطن والمواطن. فالمواطن هو منتهى السياسات العمومية، هي صورة من صور التلاحم القوي والترابط المتين بين الملك والشعب، تؤكد الإنخراط الفعلي للمغاربة قاطبة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء المغرب الحداثي بقيادة جلالة الملك.

كانت هذه تحية العلم على نغمات النشيد الوطنية. يستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. الجمعة الثانية من كل أكتوبر موعد راسخ في الأجندة التشريعية الوطنية ومناسبة كبيرة يترأس فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح السنة التشريعية الجديدة طبقا لمقتضيات الفصل 65 من دستور المملكة.

وبمدخل البرلمان سيتقدم للسلام على جلالة الملك رئيس مجلس المستشارين ووالي جهة الرباط سدى القنيطرة والكاتبان العامان لمجلسي النواب والمستشارين. وهذا الحدث الكبير يتميز بالخطاب الملكي السامي الذي يوجهه العاهل الكريم بالمناسبة، ويجسد حضور العاهل الكريم ليعطي انطلاقة العمل البرلماني قوة وشرعية دستورية عليا. وخطاب جلالة الملك بهذه المناسبة يدشن سنة جديدة في العمل النيابي، ودعوة مفتوحة لممثلي الأمة بتعدد تلاوينهم وانتماءاتهم السياسية أغلبية ومعارضة للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خدمة للوطن والمواطنين، وتعزيز مكانة البرلمان بصفته فضاء للحوار البناء يعكس التعددية في أسمى تجلياتها، خصوصا وأن هذا الموعد التشريعي يأتي 3 أسابيع بعد موعد دستوري آخر لا يقل أهمية، الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من سبتمبر والتي شكلت محطة ديمقراطية

هي مهمة بالنسبة لبلادنا، محطة تتجدد فيها النخب السياسية في ظل الاستقرار والاستمرارية، مما يؤكد على قدرة المغرب على ضمان انتقالات سياسية مهمة عبر صناديق الاقتراع، وعلى تقديم نموذج ديمقراطي يحتذى به على المستويين الإقليمي والقاري في احترام تام للنظام المؤسساتي. هذا الاستقرار السياسي يجعل المملكة أكثر دينامية في محيطها الإقليمي والقاري، ومنارة للديمقراطية التي يرعاها جلالة الملك حفظه الله. هذا الاستحقاق شكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديد التمثيلية ومسؤولية المنتخبين، وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. وبمقتضى الفصل 47 من الدستور، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيسة للحكومة، تعيين احترم فيه الدستور وشكل سابقة في تاريخ المملكة المغربية، ورسالة مفادها أن المغرب قادر على إنتاج التحول من داخل مؤسساته، وأن النساء المغربيات يمكن أن يبلغن أعلى مستويات المسؤولية عبر قواعد الشرعية السياسية. ويؤكد من خلاله المغرب على موقعه المتميز كنموذج إقليمي يوازن بين متطلبات التحديث وثوابت الاستقرار، فالمملكة المغربية تنتج الحداثة السياسية من داخل مؤسساتها ووفق قواعدها الدستورية، وهو ما يمنح تجربتها مصداقية أكبر لدى المجتمع الإقليمي والدولي. واليوم يتزامن افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية 12 مع سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. وتنعقد هذه الدورة الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. وفي هذا الصدد سيكون ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة، مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في هندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة. ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار رئيسي للتركيبة البرلمانية الجديدة بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، والدور المرتقب للسلطة التشريعية في دورتها الخريفية وما يليها من المتوقع أن يمتد إلى بحث إشكالات بنيوية على رأسها تحدي الإدماج المهني وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية من خلال التفعيل الأمثل للآليات الرقابية الكفيلة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية. والرهان المعقود على العدالة المجالية لتطلع بدور محوري في تقليص الفوارق المجالية، هنا تبرز أهمية دور المؤسسة البرلمانية في مراقبة توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات والجماعات، موازاة مع التتبع الدقيق لوضعية العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية في الفترة المقبلة. مجلس النواب سيكون مدعوا إلى الاشتغال وفق مقاربة جديدة تراعي الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للمملكة، فمن واجب البرلمانيين تقديم مبادرات ومقترحات نوعية تعزز جاذبية العمل النيابي لدى المواطن. ويظل التحدي الرئيسي لهذه الولاية التشريعية الجديدة متمثلا في تكريس الدور المحوري للمؤسسة البرلمانية في الدفع بعجلة التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، وذلك من خلال الارتقاء بنجاعة الأدائين التشريعي والرقابي، بما يضمن تجاوب المبادرات النيابية
بشكل فعلي وملموس.

مع انتظارات وتطلعات المواطنين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته الحكم الأسمى الساهر على المصالح العليا للبلاد لطالما دعا البرلمانيين بالتحلي بما يلزم من الحزم والشجاعة والجدية في الدفاع عن مصالح المواطنين في تجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور. تقوية دور البرلمان جزء لا يتجزأ من توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ قيم الديمقراطية الحقة وجعل هذه المؤسسة العتيدة حجر الزاوية والأساس القوي المتين للديمقراطية. فهذه المؤسسة تضطلع بمهام حيوية إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى نصت عليها وأطرتها دساتير المملكة، خاصة دستور 2011 الذي عزز دور هذه المؤسسة. فهنا ترى نصوص القوانين النور في إطار دورها التشريعي من خلال المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ومشاريع مراسم القوانين ومقترحات القوانين. كما يطلع البرلمان بمهمة مراقبة أداء الحكومة عبر آليات مختلفة من بينها الأسئلة الشفهية والكتابية ولجان تقصي الحقائق. كما يحق للبرلمان بمنطوق الدستور مناقشة وتقييم السياسات العمومية في مختلف القطاعات. كما تعتبر المؤسسة التشريعية فضاء للديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الجمهور وخاصة الشباب في الأشغال والأنشطة التي يقوم بها المنتخبون دون إغفال الدبلوماسية البرلمانية وجهودها الحثيثة من أجل حماية مصالح المملكة بالخارج وخاصة قضية وحدتنا الترابية من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات البرلمانية العالمية ومجموعات الصداقة التي تشكل صلة وصل بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم من مختلف دول المعمور. فقد أضحت الدبلوماسية البرلمانية إحدى أساسات العلاقات الدولية المعاصرة، تتميز بالمرونة وقادرة على مد الجسور بين الدول والحكومات. ولأن المعارضة إلى جانب الأغلبية هي الوجه الآخر لعملة الديمقراطية، فقد أفرد لها المشرع الدستوري وضعا دستوريا يؤهلها لممارسة دورها بسلاسة عبر فرق المعارضة. وتشكل الممارسة البرلمانية التعددية خيارا استراتيجيا يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية بالمبادئ الديمقراطية، وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي رائدا في محيطه الجهوي والقاري. وهذه اللحظة التي توافق الجمعة الثانية من كل أكتوبر هي الأرقى والأعلى والأكثر تعبيرا عن المبادئ الديمقراطية. يخاطب خلالها جلالة الملك ممثلي الأمة ويوجههم لما فيه خير البلاد وصالح المواطنين. خطاب سام يضع من خلاله جلالة الملك خطوط المعالم الكبرى للسياسات العمومية ويرسم أولويات القضايا الوطنية الاستراتيجية المتماشية مع ظروف العصر والمصغية لنبض المجتمع. يحث فيه جلالته على توطيد العدالة الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار ودفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. حكمة ورؤية ملكية متبصرة ومشروع ملكي لبناء مجتمع ديمقراطي أصيل بمؤسسات ديمقراطية في إطار معقل ومنظم ضمن منظور يعتبر أن الديمقراطية الحقيقية ترتكز على بعد تنموي قائم على العدالة وحرية المبادرة الخاصة المتشبعة بروح التكافل الاجتماعي. هي سمة هذه الأمة المميزة ودرعها الحامي في وجه الصعوبات والعقبات بأنواعها، لحمة وعروة وثقة بين العرش والشعب تحقق المعجزات في كافة المجالات. والمغرب منذ عقود خطى بخطوات عملاقة وثابتة في مسار تثبيت أسس الديمقراطية وتعزيز التعددية في ساحته السياسية. هنا يبرز دور البرلمان باعتباره فاعلا أساس في العملية السياسية وآلية للمؤسسة.

ديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب وتمثله وتحمي المصالح العليا للوطن. ويطلع البرلمان بمهمة التشريع، فهنا ترى القوانين النور وفق احتياجات المجتمع وظروفه المتغيرة. وإلى هنا تأتي الحكومة للإجابة عن التساؤلات، تساؤلات ممثلي الأمة في نسق سياسي ووطني بالدرجة الأولى، قائم على النقاش والحوار من أجل حل الإشكالات وإيجاد الحلول لخدمة الوطن والمواطنين. كما يطلع بدور دبلوماسي عبر علاقات المجلس بغرفته بالمنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف الدولية والإقليمية، ومشاركة البرلمان في مؤتمراتها ومنتدياتها المتخصصة ومبادراته داخل هذه المنظمات، ومساهمته في تطوير أداء ودفاعه عن القضايا الوطنية وعن مصالح البلاد وعن القانون والشرعية الدوليين. فمن تمظهرات الممارسة الديمقراطية عبر العالم ازدياد أهمية المؤسسات التشريعية، ليس فقط في مجال التشريع والمساهمة في رسم السياسات الداخلية للدول، ولكن أيضا في التأثير في سياستها الخارجية، حيث أضحى التعاون الاقتصادي مشروطا في جزء كبير منه بحجم المؤسسات الديمقراطية.

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نغتنم مناسبة افتتاح هذه ولاية التشريعية الجديدة لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب

على ثقة الناخبين، وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب لقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. حضرات السيدات والسادة، لقد قلت من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي، وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. والمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. حضرات السيدات والسادة، في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات استراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل من في ظل الحرية والكرامة والاستقرار. حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل

والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطماع الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، كما تعلمون فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطكم بالمواطنين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها أمام الله وأمام المواطنين وأمام التاريخ، مصداقا لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الملك محمد السادس نصره الله إلى البرلمان بمجلسيه. نعود إلى استديوهاتنا المركزية بالرباط ونلقاكم بعد قليل لاستكمال نقل هذه المراسم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: وني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة.

0: الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة
1: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام، ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أنا جد سعيد أنني لهن استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز، دي كتجمع بين العمل الجمعوي والشبابي، وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم، وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي، فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو، لهن توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته، وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية، وأيضا لهن فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة للداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة، ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لهن تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية، وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى، أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة، وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
4: السلام عليكم، شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
1: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقومي بها ليلى خباز.
4: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدا الصطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفة، وشي حوايج اخرين.
1: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقه. طيب الاستاذه ليلى شرتي، وهذا شرت له تانا ايضا في مستهل هذه الحلقه، انك رئيسه للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصه هذا اللقاء فرصه معك استاذه ليلى انك تعرفي شنو اهم اهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
4: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تاسس بهدف دفاع الوحده الترابيه ومقدسه البلاد، وتاسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائده الشباب سواء داخل ولا خارج ارض الوطن. وكنحاولوا نديروا تقويه الارتباط ديال مغاربه العالم بوطنهم الام، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعدده. راك القانون الاساسي ديالنا تبارك الله شامل، فيه اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمراه والطفل وحتى الاشخاص في وضعيه اعاقه والقضايا ديال مغاربه العالم. والتعريف كما قلتي بالمورد الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصاديه ولا سياحيه او اوراش تنمويه.
1: وترني في تقديم ايضا انك ممثله ديال مؤسسه محمد السادس من اجل السلام والتسامح بجمهوريه مالي بجهه الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هذه المسؤوليات اللي كتولي وطبعا انتقاد عليها في خدمه العمل الجمعوي والتنموي استاذه ليلى؟
4: ربي يخليك، شهاده اعتز بها استاذ احمد. بطبيعه الحال كل هذه المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربه جديده، كنتلقى مع اشخاص في مجالات مختلفه. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح هذا شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصاري عطاني هذا الصفة.
1: وتحية لي من هذا المنبر، ما شاء الله عليه صراحة رجل غيور.
4: الحمد لله. أي نعم. صح، أنا إحنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هذه المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وانا اصلا كنمثل فيها مستشاره مكلفه بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تاسيس.
1: نعم.
4: اما النادي الرياضي اللي ساسفة، الرياضه راه هي بالنسبه لي مدرسه، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهايه راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدم البلاد.
1: صحيح، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
4: الفكره بدات من الرغبه ديالنا في المرصد، اننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربه العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصه انه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الاقاليم الجنوبيه. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش يوصل للاقاليم الجنوبيه، مغاربه العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الاقاليم الجنوبيه. وهذا الشيء في القافله كنحاولوا اننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا حتى هما سفراء كيعاودوا.
1: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا فرص الاستثمار المتاحه في هذا الاقاليم الجنوبيه.
4: من طبيعه الحال النسخه الاولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيره الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا كنشوفو بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
1: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هاد النسخة الأولى إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هاد الزيارة ديالكم كيف قلتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درت واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
4: صحيح، كنا درنا، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة، كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم. والداخلة بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها ومؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر، بمثابة شكر لهاد البلدان.
1: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هاد الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب هذا بالنسبه للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
4: بالنسبه كما قلت لك النسخه الثانيه هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالاقاليم الجنوبيه.
1: اذا اكيد مرهجه النسخه الثالثه اللي تنظمت في 2025. هذه النسخه الثالثه من قافله مغاربه العالم اللي تنظمت سنه 2025، اش كانت الرساله اللي حملتها اكيد بعد قرار مجلس الامن التابع للامم المتحده؟
4: النسخه الثالثه كان في 2025، كان تحت شعار 50 سنه على المسيره الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الامن اللي كاملين احتفلنا في 31 اكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرة تيزنيت، الفرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقلميم طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت برفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل لاعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
1: جميل.
4: وكذلك الجميل ايضا في هاد النسخة وكان استقبل اخر من لا يقل اهمية، مدينة قلمي من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيت استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان الأخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي ونعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غنعيشوا واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكان عرفوا الأهمية ديال هاد المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة.

0: اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو للذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم الشهادة ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
0: صحيح،
1: للشهادة ديالهم
0: وحتى
1: ونستافدوا
0: أجيال
1: منهم.
0: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
1: ضروري
0: في اعتزاز
1: ضروري.
0: وفخر.
1: بغينا نديروا واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
0: مرحبا.
1: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
0: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا لمدينة الداخلة. شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
1: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
0: ميناء
1: كبير
0: الداخل الأطلسي، صحيح. نعم.
1: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
0: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
1: وبغينا
0: أنت
1: زعما
0: شتي،
1: يجي يشوف داكشي
0: أي
1: على أرض الواقع.
0: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
1: نعم
0: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
1: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداك الشيء يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
0: صحيح.
1: ما شاء
0: نعم.
1: الله كان شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق
0: صحيح. نعم.
1: مزيانة بزاف. مشينا جيت
0: وحتى على
1: الميناء
0: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
1: داكشي اللي بغيت نقول لك، ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه المقرا اللي صديقه ديالي مستشاره بالبلديه على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
0: بالنسبة للمركز
1: لانه
0: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
1: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش داروا زعما في المدينه، كيفاش كاينه كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر مثلا
0: الفرص
1: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
0: طيب
1: المتجددة
0: هذا
1: الأثمان.
0: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الأقاليم الجنوبية الأخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
1: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين

0: كاين زعما بزاف د الحوايج، الارض رخيصه، بقى الارض خصبه زعما
1: صحيح
0: للجميع
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع
0: اي
1: صح
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير أهم، عرفت
0: هذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله. هي
0: كتير. المهم غندير لك مجال زعما بصفة عامة
1: إيه
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كثيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي، كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدور الأيتام ولا دار المسنين،
1: إذن ذاك الشق
0: بزاف بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب، ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
0: الصراحة آخر مبادرة درنا ورابارطاجيتها في فيسبوك وكل شي زعما علق وداك الشيء. المهم هذه المبادرة أولا إنسانية لأنها كتخص مقابر يهودية، الترميم ديال المقابر اليهودية هو موروث ثقافي مغربي. مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدرا موروث ثقافي
1: صحيح نعم.
0: وحنا كنحافظوا عليه، هادو زعما مغاربة ديال
1: صحيح
0: مصطفى.
1: صحيح، وبالخصوص أنهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب، بعد الزيارة ديالك المدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص الاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول،
1: طيب،
0: كاين فرص كثيره.
1: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختموا بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
0: نبغي نشكرك أستاذ على هذه
1: ده واجب.
0: الاستضافة وعلى
1: نعم،
0: إذاعة الجهوية للمدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا من منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذن الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة، وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتزخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة، وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف هو مناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي، والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تبعن واصفين حسني يا ابن الزمان وبهنا دم صبي I'm gonna have some

مستحيل لكن هذا اختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم أهلا.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فايلت فايلت فايلت

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة 5 للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من

0: يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الأبيات السائرة التي صارت مصر الأمثال قول أحمد شوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودون هذا في السيران، وإن كان مثله في المعنى قوله: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فالحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا، هذا على وجه العموم. فكيف إذا كان الحديث عن أبهى مظهر تجلت فيه الأخلاق، عن أسبى مظاهر العقول، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن كل خلق كريم في كتاب الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن سعد بن عامر قال: أتيت عائشة فسألتها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن صفية بن حنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فهذه شهادة لا يطلب فوقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نال الشهادة من عند رب العالمين، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان الذين جاءوا من بعدهم يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ليهتدوا به في سمته وذله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذوا عنه السمت والهدي. فقال حذيفة: ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى قوله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ معلوم أن الريح المرسلة هي المرسلة بالخير، أي المرسلة بالمطر، أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها، وهي ذلك الخير وذلك المطر. فحينما ينزل هذا المطر لا يفرق بين أرض فيها بئر وساقية وفيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، فهي ترسل بالخير العام لمن يريده ولمن لا يريده، لمن يحتاجه ومن ليس بحاجة إليه. وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود من الريح المرسلة، فيعم جوده ولا يخص، وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك الحديث الذي في الصحيح: لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فاللهم وفقنا للخير، وارزقنا نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: حديث المجلس العلمي.
5: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في جهة الداخل وادي الذهب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعطت جامعة ابن زهر بالداخل الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخل في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الداخل وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظيتا بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. تحتضن مدينة الداخل خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للريادات الانزلاقية، وذلك خلال استضافات إحدى محطات بطولة العالم لوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الإي فويل. وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يساهم في ترسيخ مكانة الداخل كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكايت سيرف والسياحة الرياضية بفضل مؤهلات طبيعية التي تتوفر عليها وظروف الرياح المواتية التي تتمتع بها.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Чтобы бегать в морях.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهي نسلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كي يوسع العرض الجامعي بجهة الداخل.

0: الذي ذهب بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي، وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا اللي كيستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعينا الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليمها وادي الذهب وأوسن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها، أنا جد سعيد أنني نستضيف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعلي للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
0: تقليدية،
1: تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
0: يعني يتعلم بالممارسة.
1: بالممارسة. وكذلك باغ بروجي، بيداغوجي بالمشروع. هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا الياطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات

0: مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك، ولا في الفلاحة، ولا في الطاقة المتجددة، ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم هما دي مشاكل، تيعطوها علينا على شكل مشاريع، والطلبة ديالنا
1: يشتغلوا
0: تيشتغلوا
1: معاهم.
0: عليهم. فوالا،
1: جميل.
0: وهاد الشيء هاد الشيء خداوه من التجارب اللي هي رائدة في كأمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني، الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
1: والسنوات ديال الدراسة سيدي؟
0: بالنسبه لسنوات الدراسه، عندهم سنتين تحضيريه، يعني ابري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الاساسيه، وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشوا بنفس الطريقه، ماشي تنديروا بالطريقه. من بعد تدخل السيكل ديال انجينيور، تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس. وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام اول فوج،
0: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب من
1: الله.
0: مختلف ربوع المملكه، وغضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
1: اذا ولا عندها حتى بعد افريقي.
0: بعد
1: أيضا.
0: افريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك الدكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد إنت الدخلة هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا، جهة الدخل وادي الذهب؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا، جهة الدخل عرفت واحد الطفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين تاني مشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش تضمن
1: تكون اطر قاره.
0: قاره
1: يعني
0: الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه.
1: أيوة.
0: اذا لك كونتي واحد مجموعه،
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل راه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء، لان بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيو يقراو في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسة غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش هاد مواكبة هاد المشاريع، ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيرة، ستار اب،
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله، او مطور في واحد المقاوله، او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص الشغل كثير الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو.
1: طيب بالنسبه للتكوين، اشن هي ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ ان هذه مجالات حديثه اليوم.
0: هاد بالنسبة لهاد التكوينات اللي هي أصبحت ضرورة ملحة، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبة هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كاملة، الـ AI أو الذكاء الاصطناعي أصبح واحد أوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضرورة.
0: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: في جميع
0: المجالات، لا سواء الطبيه ولا

0: كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي، نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه. فاش من مجال؟
1: الامن المعلوماتي.
0: ما شاء الله.
1: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه، انه خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثه، كالامن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عده مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحه، في الصناعه، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجدده، نشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على مشاريع
0: وعندها مؤهلات
1: كاين الجرين اوي، داك الاخضر سميتو هو، وكاين
0: مخطط الفلاحي الاخضر،
1: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هذو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبه لهاد الشعاب كاملين، راهم غادي يكونوا اضافه نوعيه، ويرفعوا من مكانه الجهه الداخله وفرق.
0: جميل، وهذا بصراحه كيفرح بشرى طيبه على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت ادرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي اكيد اصبح اليوم من اهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا اهميه تكوين طلبه جهه الداخله وادي داب، واكيد ديال الاقاليم الاخرى، وحتى الطلبه الافارقه في هذا المجال تحديدا؟
1: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه، خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخذ الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء الاصطناعي لايجاد حلول، حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد بيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. حنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
0: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذا الروبوتات والانظمه الرقميه، شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هاد التخصصات امام الطلبه؟
1: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تيتسالوا عنه، في خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى، تيقول لك اكوا السيغ، علاش غندير انا هذه الفورماسيون؟ دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في هاد التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال ديال ديال الرقمنه، وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم، يعني كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر اليد العامله، يوفر التكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لان ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات ذكيه،
0: مطلوب
1: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات، تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
0: هذا هو صحيح،
1: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي، ما باغيش يقرا، وتضيع عليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخله الحمد لله فيها

0: جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في سوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال المجتمع
1: والحمد لله معه والديه واهله. طيب سيصدن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره مليحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا ولاو هذه الهجمات السيبريانيه
1: صحيح والاختراقات
0: وسرقه المعلومات تتشكل واحد الخطر
1: كبير تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكه المغربيه توجهت في هذه السنوات الاخيره على انشاء عده تكوينات في الامن المعلوماتي، وبطبيعه الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهه الداخله والذهب غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن المعلوماتي وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه، دونك راه ضروره مليحه من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: دونك وهذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل، كيفاش نقدوا تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. اولا المملكه دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنه باش نجيبوا الطلبه الافارقه، دونك الداخله هي بوابه ديال افريقيا في الناحيه الاقتصاديه وغتكون كذلك بوابه الناحيه العلميه ايضا.
1: صحيح
0: وهاد الطلبه اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخل غادي غادي غادي يكونوا هما واحد دي ميساجغ، يعني هما غادي يديو واحد الصوره على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائيه، تنصدروا لهم حتى العلم، وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
1: صح وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما
0: لانه غادي يكونوا واحد من بعد غادي غيدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
1: باقي اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هاد المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الافكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الاهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة رغم اللي كانوا قليل هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العالية. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لهاد الفكره ديال فيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأسر من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين
0: بالنسبة لهاد المدرسة بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود وهي مدرسة وطنية يعني عندها

0: سبق تستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه ا و بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يوليج لهذا المدرسه.
1: وعاده التسجيل كيبدا مورا
0: البكالوريا تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا ولكن من السنه الجايه غيكون بحال بحال قبل
1: قبلي كما جاري
0: بهم كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسه اكيد هو ايضا حديث مرتبط بالاستثمار وكنعرفوا ان انجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي اجمالي كيبلغ 100 مليون درهم من ضمنه 20 مليون درهم مساهمه من المجلس الاقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي عفوا اذا نصحح اذا المجلس الجهوي فتحيه له على هذا الالتفاته. اش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبه لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط مبلغ ضخم. هذا تعني الاهميه القصوى والكبرى لهذه المؤسسه اللي غادي تكون ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحيه البنيه التحتيه ديالها ولا من ناحيه القاعات ولا من ناحيه المختبرات. وتعرفوا ان التكاليف ديال المختبرات العلميه تيكون التكاليف عندها باهظه دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسه. دونك كبدايه المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم ورئاسه الجامعه غتساهم واحد 30 باش تبنى. من بعد كاين واحد 50 اخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيره.
1: صحيح.
0: هادشي شنو تيعني؟ تيعني ان الطلبه غادي تكون عندهم واحد البيئه علميه مختبرات عالميه اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها. يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤيه استراتيجيه ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس اللي تبلورت على ارض الواقع. نكونوا صريحين.
1: طيب اكيد ان تدبير هذا المشروع مفوض وغادي تصح لي السي دكتور يوسف لشركه التنميه المحليه الداخله للتنميه والتاهيل. كيفاش كتقراو اهميه هذا النموذج في انجاز المشاريع الجامعيه والتنمويه الكبرى؟
0: بطبيعه الحال من اجل التسريع من الوتيره ديال البناء تم تكليف هذه الشركه الجهويه دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعه وتتايبي ديك البيروقراطيه اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقه القديمه
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا
0: من اجل تسريع الوتيره ديال البناء ارتأى المجلس ديال رئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم بالاشعار في الطريقه. راكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها
1: تماما تغير الوجه
0: العمراني ديالها. نشكروا السيد الوالي على هذه الشركه اللي ولات تتسرع هذه المشاريع التنمويه اللي خاصه المدينه ان شاء الله.
1: صحيح. وبان الاثر ديالها. بان
0: الاثر ونفس الشيء حتى بالنسبه للمدرسه غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: اذا غادي تكون قيمه عمرانيه وعلميه اضافيه نوعيه
0: للمدينه والجهه ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس تفوح منه رائحه البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمه ختاميه لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، اشنو هي رسالتكم للشباب ديال جهتنا والاقاليم الجنوبيه بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: اولا نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا الدرس

0: وتبحثوا فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شويه الجديه وشويه المثابره والاستمراريه، راه المستقبل كله
1: صحيح.
0: امامكم.
1: والاساتذه راهن اشارتهم
0: الاساتذه،
1: انهم
0: انا اول
1: يشتغلوا. صحيح.
0: استاذ اللي دائما
1: كنت راه
0: الابواب
1: ما شاء الله عليك عدتي والمنطقه
0: ديما الابواب ديالي مفتوحه، وديما عزيز عليا، سي اون باسيون، نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم المشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط اللي حليتي ليه،
1: صحيح،
0: راك تتنقدوا
1: كيكون داك
0: التواصل
1: عن قرب مع
0: يعني، تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه
1: صحيح.
0: نصيحه تتبدل له حياته كامله.
1: تماما صحيح.
0: يعني
1: اذا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله، حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ما معطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخل. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل، وان التكنولوجيات الحديثه لم تعد ترفا اكاديميا بل اصبحت رافعه اساسيه للتنميه وصناعه الثروه وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسه الجامعيه الجديده نافذه واسعه امام شباب وشابات الاقاليم الجنوبيه وباقي الاقاليم الاخرى وحتى داخل افريقيا للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه والمساهمه كيف شار الدكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفه بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقتنا جهه الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وافريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم.

على مركوزتها فعوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء.

أن يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنج فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضية لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجي

الوحوش وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه هوج

على المهل الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيره.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود.

كان ترجع تسول فينا ورجع علينا يدوب الصوت.

تبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

ذبلت الوراق لهم سبح بها مشتاق يقع حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي
5: دفننا الماضي
6: دفننا الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة السادسة عشرة.

لم يعد القلق الذي أصاب مدينة فاس من جراء المرض والجوع سرا تتحدث به العيون الضارعة أو توحي به الوجوه المصفرة، وإنما انطلقت به الألسنة في حذر تارة وفي غير ترقب أو خوف تارة أخرى، وبدأت الأفواه تهمس للآذان. الحرب ستنتهي، ستنتهي الحرب، سيقتسم المنتصرون أسلاب المنهزمين، ستنظم دول الغد مجالاتها الحيوية من جديد، ستسود الحرية، لا، ستنهزم الحرية، ستنهزم النازية، سينفذ ميثاق الأطلنطي، سيلغى، ونحن ما موقفنا، ما مصيرنا؟ ويظل السؤال حائرا، ولكنه يعمق القلق والاضطراب.

0: أيها الناس، الحرب وراءها الغنائم، ولا ينبغي أن نكون مرة أخرى غنيمة للدول الغالبة.
1: الموت للاستعمار، المجد للوطن، الموت للاستعمار، المجد للوطن.
0: شعبنا يجب أن يتحرر، وإلا انفتحت صفحة جديدة للاستعمار في وجهه.
1: الاستقلال، الاستقلال، الاستقلال.
0: الحرب فرصتنا، الحرب فرصتنا، وإذا ضاعت سننتظر طويلا فرصة أخرى.
1: الاستقلال، الاستقلال، الاستقلال.

0: الرحمن، ما تزال تسعى إلى حتفك بذلفك. مع الحرب لا يمكن أن تحققوا ما تريدون. أظن أنهم يحاربون من أجلنا، من أجل تحريرنا.
1: المهم أن الكلمة خرجت من الأسر وانطلقت بها الأفواه، فلا تستطيع لها رداً بعد الآن. تلك هي الكلمة التي تصنع التاريخ.
0: عبد الرحمن يا بني، عرفت الاستقلال الأول ولم يكن لنا فيه خير. هجمت البوادي على المدن وعمت الفوضى.
1: ألم يكن ذلك بسبب هؤلاء الدخلاء؟
0: كان قبل أن يدخلوا.
1: أبي، إن الزمان يتطور، والاستقلال الذي نطلبه سيكون وسيلة الأمن والحرية والعدل والنظام.
0: أنتم صغار في السن، صغار في العقل، تنقصكم التجربة.
1: التجربة نأخذها من الحياة، ومن حسن الحظ أننا لا نأخذها إلا من الحياة.
0: الحياة لم تعلمكم بعد أن تصنعوا إبرة، فكيف تديرون بلدا مستقلا؟
1: الحرية هي التي تعلمنا أن نجرب ونصنع الإبرة.
0: الحرية، ومن منعكم منها؟
1: الآن طالبنا بالاستقلال وانتهى الأمر.
0: ستتحملون العواقب.

0: الاستقلال
1: الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال الاستقلال

0: Sarlatan Sijin!
1: عبد الرحمن
2: والدي، سنتان من الغياب.
1: جئتم بالاستقلال من ذيله.
2: بل فسحنا الطريق أمامه وسيعرف كيف يحقق نفسه.
1: كلنا يا بني نريد الاستقلال.
2: ووالدي أنت إذن وطني مثلنا.
1: ولكنكم واهمون.
2: والدي
1: واهمون لأنكم تعتقدون أن الدولة الحامية ستمنحكم الاستقلال.
2: نحن لم نعتقد يوما أنها ستمنحنا الاستقلال، بل نعتقد أننا سنأخذ الاستقلال.
1: ستأخذونه بسلاح أظافركم.
2: سلاح الشعوب أقوى من سلاح الجيوش.
1: عبد الرحمن اسمع، أنا أبوك وأعرف قوة هؤلاء الذين تطلبون منهم أن يرحلوا ويمنحون الاستقلال. إنهم أقوى مما تظنون. إن هزموا أمام ألمانيا وهذا ما أطمعكم فيهم، أليس كذلك؟
2: والدي
1: استعادوا قوتهم وقوة الإنجليز والأمريكان من ورائهم، فكيف تواجهون هذه القوات مجتمعة حتى تحصلوا على الاستقلال؟
2: والدي، أو تعتقد أن كل الدول التي استقلت كانت قوتها أعظم من قوة الدول المستعمرة؟ لن نخوض حربا لنستعيد الاستقلال، بل سنقوم بضغط لنقنع بحقنا.
1: يكفي يكفي، أنتم صغار العقول. الإقناع، الحق، الباطل. الحق مع القوة، من لا قوة له لا حق له.
2: القوة لم تعد حقا. الشعوب التي لا تملك القوة سيصبح لها شأن بعد الحرب. عالمنا جديد يتطلب عقلية جديدة وأعمالا جديدة.
1: جديد، تكمشون كالدجاج في أقفاص السجون والمحتشدات عقابا لتطاولكم على الأقوى.
2: والدي أحاول أن
1: دعني، كدت تضيع علي صلاة العصر.

0: التحول. سنوات السجن حجبت عقلي عن الواقع. لو كنت أطمع في خلق فكر جديد لكان لي حظ من أمل.
1: عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة.
0: محمود، كيف أنت؟ وكيف الأحوال؟
1: الحمد لله، أخوك أصبح قاضيا. لم أعد موظفا بسيطا في البلدية. العمل، الجد.
0: قاضي؟ تحكم على الناس بنصوص القانون وترمي الناس في السجون بحكم القانون؟
1: وأبرئ الناس
0: بنصوص القانون.
1: القانون، ومن يطبق القانون؟ هل دخلت السجن بحكم القانون؟ القانون هو أنا.
0: أنت؟ أتعني أنت؟
1: أنا سلطة صغيرة ناطقة، أمثل سلطة عليا مفكرة
0: وآمرة.
1: آمرة أو متحكمة، أنا رجل موظف.
0: موظف محمود، حظ سعيد. آمل أن يكون حظ أسعد لو وقعت كمتهم بين يدي.
1: أبشر إذن بالبراءة.
0: والسلطة العليا المفكرة؟
1: السلطة الصغرى تستطيع أن تترد السلطة العليا.
0: أصبحت إذن رجلا خطيرا.

0: الحمد لله على السلامة. عبد الرحمن، لم تغيرك الأحداث كثيرا، كيف قضيت أيامك وشهورك؟ أفي العدير من جديد؟
1: ذاك ماض انتهى، ليس لنا وقت نعيشه في الذكريات. جدير بنا أن نعيش كل وقتنا في الأمل، في المستقبل، فيما سنقوم به، لا فيما قمنا به.
0: معك حق، يجب أن نفكر في المستقبل. الماضي طويناه، دفناه.
1: هل أعددتم أنفسكم في غيبتنا لنظفر بالاستقلال؟
0: الماضي الذي مات أعدنا للمستقبل. أصبح الشعب يؤمن بأنه استقل، لم يبقى إلا الإعلان الرسمي.
1: ولكننا أمام قوة قاهرة، المال، الجيش، الطائرات.
0: لم يعد أحد يرهب القوة، لقد اجتزنا الامتحان.
1: وهل نجحنا؟
0: بتفوق، لأننا آمنا بحقنا في الاستقلال.
1: خصمنا يستخدم القتل والتشريد والسجن والنفي.
0: اقتحمنا كل هذه المراحل، حتى النساء ألفنا الموت والسجن، ألفنا رؤية الجيش يعيت فسادا في بيوتهن، وألفنا أن يودعن أبناءهن على أبواب المنازل فلا يستقبلنهن بعد ذلك.
1: عبد العزيز، ألا تفكر في أننا شعب متخلف والاستقلال له تبعاته؟
0: ذكرتني في عمي المحجوب، كان يقول لي: لو اجتمعتم على صنع إبرة ما استطعتم، فكيف تطلبون الاستقلال؟ فكنت أقول له: لو ظللنا تحت الاستعمار آلاف السنين لما قدرنا على صنع إبرة.
1: ولكن كيف نصنع الإبرة بعد أن نتخلص من الاستعمار؟
0: عبد الرحمن، أنت دفنت الماضي وأنا لا أفكر في المستقبل. المستقبل سنصنعه بأيدينا، ولن نصنعه إلا إذا كنا أحرارا في أن

0: مصنعه.
1: أصبحت فيلسوفا.
0: علمتني الفلسفة منذ دفنت الماضي.
1: الطريق واضحة.
0: الطريق أن نغتصب استقلالنا وأن نخوض في سبيله معركة الاغتصاب. سلبوا استقلالنا بتضحيتهم ونحن أولى أن نضحي لنسترجع هذا الاستقلال.

شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، رشيد ناجي، محمد المريني، عبدنبي الرياحي، مصطفى التومي، محمد الكغاتر.

0: إلى اللقاء في الحلقة 17. دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
3: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جارة وصلت إلى المحبوب كبر وعظم لربي إله العرش إله العرش شكر أي يد

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سواك.

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. فما للمسلمين سوى

كل وخية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس.

عز الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى وانتقدم التقوى

هب شعوب من منيتها وسقط أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجلي.

منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس

الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى وانت قدم الوتر.

النجم مشيئة الخالق البالي وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجل

0: يا ربي احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: غذاء ودواء.
1: أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام لا يتوقف التواقون عن حلم الوصول إلى وزن مثالي وجسم رشيق عن تجربة الأنظمة الغذائية الصحية لكي يوصي بها خبراء التغذية بما كنسميه الرجيم أو الحمية. فبين الرغبة في تناول طعام شهي واللذيذ وبين حلم المحافظة على جسم مثالي تختلط الأمور بين العاطفة والعقل، والنتيجة تبقى هي زيادة الوزن أو نقصانه. وفي هذا السياق بالذات مستمعينا الأعزاء كيلجأ معظم الناس إلى تناول بذور الكتان اللي كنعرفوا بالدارجة زريعة الكتان أو

بذور الشيا وهذو بجوج متواجدين عندنا في جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب بالخصوص عند الباعة العطارة والناس كيلجؤوا لهذا الاختيار يكنهم يخفوا الوزن. ولكن السؤال اللي كيطرح البعض شكون اللي فيهم أكثر إفادة في إنقاص الوزن، واش زريعة الكتان أو لا الشيا؟ طبعا باش نلقاو الجواب على سؤالكم وتساؤلكم مستمعينا الكرام، بحثنا في موقع هيلث شوتس، وهو موقع كيهتم بالمجال ديال الصحه وكيكتبوا وكيديروا فيها المقالات ديالهم علماء واطباء وخبراء في مجال التغذيه، ان كيحدد الخصائص والاسباب يكننا نقارنوا بين زريعه الكتان او بذور الكتان والشيا، ويكننا نعرفوا ايها الافضل في انقاص الوزن. فهما كيشيروا ان بذور الكتان كتميز بكونها مسطحة، بينما بذور الشيا عندها واحد الشكل اللي هو بيضاوي، وكتميز معا بانها كتحتوي على عناصر غذائية مفيدة كيف الكالسيوم والالياف والبروتين. وبذور الشيا صالحة للأكل، مصدرها هذه كمعلومة لكم مستمعينا، مصدرها واحد النبات كيعيش في واحد الصحراء اللي كتسمى سالفيا، وكتعتبر فوائد بذور الشيا الصحية مهمة جدا، لأنها داخلة في الحبوب الكاملة اللي كيستطيع الجسم يقدر أنه يمتصها، ويمكن أننا ندخلها فالنظام الغذائي اللي كيساهم في تخفيض الوزن أو التنحيف. أما بالنسبة لبذور الكتان أو زريعة الكتان وأيضا زيت بذور الكتان، فهي كتساهم في تقليل الكوليسترول والسكر في الدم، وكتعالج الحالات المرضية للجهاز الهضمي، وكيتناولوا بعض الناس كذلك بذور الكتان في علاج الأمراض الالتهابية. وحسب اطلاعنا على مكتبوه خبراء الصحة في الموقع ديال هيلث شوتس، فبذور الشيا كتقلل التعرض لخطر أمراض القلب، وكتساهم أيضا في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وكتحسن صحة الأمعاء من خلال تحسين بكتيريا الأمعاء، وأيضا كتمنع الإمساك، وكتعتبر واحد المصدر جيد للألياف اللي كتغنينا عن تناول كثير من الطعام بها، تحتوي على مضادات للأكسدة كيف الكيرسيتين والكيمفيرول اللي كتساعد في تقليل التهابات بالجسم، وكتحميه من الجذور الحرة. وزريعة الكتان أو بذور الكتان عندها أيضا تأثير مضاد للالتهابات، لأنها كتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية اللي كتساعد على مكافحة التهابات الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي، باعتبار أنها كتساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية المختلفة كيف التهاب المفاصل الروماتويدي. وزريعة الكتان أيضا مستمعينا كتفيد في تعزيز صحة الأمعاء، لأنها غنية بالألياف الغذائية، وكتخمر الألياف الأمعاء الغليظة، وكتحسن صحة الأمعاء عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة، كما أيضا أن عندها واحد تأثير مضاد لمرض السكري، لأنها مليئة بالألياف والدهون الصحية، لذا فإن تناولها حسب الأطباء وخبراء التغذية تناولها بشكل منتظم يقدر أنه يؤدي لتحسين حساسية الأنسولين. وطبعا نبغي فقط نذكر بالنسبة للاستماع

0: استعمال او توظيف او تناول زريعة الكتان وهذا الشيء. فزريعة الكتان يستحسن انها تحمص ماشي تحرق في الفران، والاجمل انها تطحن باش الجسم يستفد منها بسهولة، وناخذ ملعقة كبيرة او ملعقة ونصف كبيرة. وبالنسبة للبذور الشيا، لان هي الحبوب ديالها كيتنفخوا، وبالتالي يستحسن يتوضعوا في الماء في شي كاس معلقة كبيرة ديال الشيا، ونخليوها في الماء حتى كتبدا تكون شربات من ذاك الماء، ونستعملوها فيما بعد. وخلاصة الأمر مستمعينا، كي تعتبر بذور الكتان أو زريعة الكتان أفضل في إنقاص الوزن، حيت علاش؟ لأنها كتحتوي على ألياف أكثر قابلية للذوبان، حيت كتساعد في السيطرة على الشهية، وكتعطينا شعور بالشبع لمدة طويلة، وهي الأفضل في فقدان الوزن. وبما أن زريعة الكتان أو بذور الكتان كتحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان، فهي كتشكل واحد القوام اللي كيشبه الهلام، ويمكن نتناوله ملعقة كبيرة ونصف أو ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يوميا، يكننا نقص من الوزن. وأيضا فهي حتى شهية في الأكل ديالها، وبالتالي فنتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: غذاء ودواء.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.